0: إبراز دور الحكامة الترابية والتدبير التشاركي في تعزيز نجاعة التدخلات التنموية وأثرها الاجتماعي.
1: هذه السنة اختير لها كشعار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافع الإدماج والمشاركة يعني في تعزيز التنمية البشرية على مستوى عمل اسم قطاع السيد البرنوصي للجنة الإقليمية يعني نظمها من خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي سلسلة يعني من البرامج، من ضمنها هذا اللقاء الافتتاحي الذي سيسلط الضوء حول يعني المبادرة كرافعة لإدماج التنمية البشرية.
0: هذا الحدث أتاح فضاء لتقاسم التجارب وتعزيز دينامية الالتقائية بين مختلف الفاعلين انسجاما مع الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب وفق التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض موضوعاتية إلى جانب عرض شريط مؤسساتي بالمناسبة، فيما يرتقب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمراكز الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لا بيبر ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
4: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير وديك الساعة تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
5: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
6: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ترأس والي جهة الدار البيضاء سطات بسيدي بن نور حفل إطلاق الدورة الثانية لمنتدى التنمية والإبداع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة قام الوالي رفقة عامل إقليم سيدي بن نور بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني والشركاء المحليين بزيارة لمختلف فضاءات المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يستعرض أبرز المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار المبادرة.
7: نخلد اليوم الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 ماي سنة 2005، وهي مناسبة لاستحضار جميع مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف التي تضع في صلب أولوياتها المواطن من خلال برامجها الأربعة. فإذا نتواجد اليوم بإقليم سيدي بن نور الذي يتكون 80% من العالم القروي، وطبعا إن البرنامج الأول يهتم بتسهيل الولوج للساكنة المتواجدة بالعالم القروي، كذلك البرنامج الثاني الذي يهتم بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
0: وعلى هامش هذا اللقاء تم عرض فيلم مؤسساتي حول إنجازات المبادرة بإقليم سيدي بن نور طيلة 21 سنة. وفي ختام الحفل قام والي الجهة رفقة عامل الإقليم بتدشين مركز متخصص في تأهيل النساء في وضعية صعبة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل كامل من المبادرة بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم. كما تميز هذا اليوم بتدشين مركز مخصص للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل من المبادرة بغلاف مالي نهز 5 ملايين درهم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: جمهورية غينيا بيساو تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو جواو برناردو فييرا عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية غينيا بيساو تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، دعم راسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو جدد أيضا التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي.
9: كان مناسبة باش نجريو هذا اللقاء الثنائي. في خلال هذا اللقاء أولا ذكرنا بمتانة العلاقة بين بلدينا واللي شهدت واحد دفعة قوية بعد زيارة اللي كان قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية غينيا بيساو في يونيو 2015، واللي كانت واحد المنعطف في علاقتنا الثنائية بحيث حددت المحاور ديال التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو.
8: ومن جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنوبارك المغرب.
12: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة قلميم ودنون من خلال تأهيلهم وتقويه وتتمين قدراتهم وايضا تحديد مجال تدخلاتهم وايضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج الى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
13: هذه الورشة كتهدف الى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم الى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها على اساس انه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلمي مودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية.
11: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
15: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري، على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
14: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن الإنساني والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي. فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
16: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب

0: بين بكين ونيامية. هذه هي الاتفاقية تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
1: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: توج سعيد أوبايا من عصبة تدلا بلقب فئة الكبار، ونسرين باروك عن عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات، وذلك خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف تباري فردي التي نظمت بالمحمدية.
5: جميع العصاب جاءوا باش يشاركوا في هذه البطوله. من طنجة للقويره عندنا جميع العصاب شاركوا بلي ميور زاتليت ديالهم. دونك ان شاء الله راه كيف ما شفتوا راه لي كادي بداو لي جون، وخصكم تعرفوا راه لي كادي عندهم بطوله العالم ان شاء الله اللي غدار في شهر 10 في لابولوني. دونك حنايا اوني لا بو فير دو لا ديتيكسيون باش نشوفوا لي زاتليت، باش نشوفوا لو ميور parmi les meilleurs.
4: كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال.
6: كنعيشوا أجواء البطولة الوطنية للتباري في الفتيان والكبار. هاد البطولة دي اللي كتجرى اليوم اللي ما يقرب المشاركين تبارك الله يوصل العدد ديالهم هو ما يقرب على 900 ديال المشاركين اللي جاو كلهم من ربوع المملكة. البطولة كتجمع كما قلنا خيرة ديال الأبطال اللي هم جاو لهاد البطولة عبر واحد الإقصائيات اللي جرت في العصب الجهوية اللي 27 عصبة اللي كتضم الجامعة جرت في هاد الإقصائيات هادي هنا.
7: الحمد لله التنظيم واللوجيستيك جيد، ما يقارب أكثر من 900 مشارك مشاركة من ربوع المملكة المغربية من جميع العصب المنتمية للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب المشاركة. هذه البطولة تأتي ضمن البرنامج الوطني، وكذلك نلاحظ هناك اللجنة الوطنية التقنية التي تختار الأبطال ذو صبغة عالمية في المشاركة في البطولات القارية والدولية.
4: ولدى الكبيرات أحرزت وداد خصالي لقب البطولة في وزن أقل من 50 كيلوغرام، فيما حازت شيماء الحيتي المركز الأول في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وفي وزن أقل من 61 كيلوغرام توجت باللقب دعاء شكري، فيما عاد لقب وزن أكثر من 68 كيلوغرام إلى جيهان بحجو من عصبة تطوان.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: بلغ مجموع المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم توريرس في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 788 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تفوق 189.9 مليون درهم، وحسب

0: طب المعطيات المقدمة خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة الإقليم تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة، فقد ناهز عدد المستفيدين من هذه المشاريع 240,116 شخصا، وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة هذا الورش الملكي الرائد بالإقليم.
1: بالنسبة للبرنامج الثاني اللي هو برنامج مواكبة الأشخاص في ذات هشاشة، كان تم إنجاز 245 مشروع عملية بغلاف مالي قدر ب 54 مليون درهم، استفاد منه 8528 مستفيدة ومستفيد. فيما يخص البرنامج الثالث اللي هو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 354 مشروع عملية بغلاف مالي قدره حوالي 35 مليون ديال الدرهم، استفاد منه 354 مستفيد ومستفيدة.
0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واصلت تعزيز دورها التنموي عبر دعم الفئات الهشة وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالأجيال الصاعدة، إلى جانب تطوير آليات الحكامة الترابية بما يضمن فعالية واستدامة المشاريع.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تمت برمجة ما مجموعه 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600 ألف شخص.
4: لابد من الإشارة أن الأمر يتعلق بواحد النموذج مبتكر، يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية، وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية، بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود، وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
0: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية، فضلا عن لجان الدعم والبنية التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
3: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
1: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الإسكندرية متحف للحضارات، هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة، باعتبارها متحفا مفتوحا يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف، الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في حفظ ذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للشعوب.
6: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحة وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة.
7: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رسالة تقول إن المتاحف مش مجرد قطع أثرية مرتصة بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رسالة حضارية يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد أن هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان، لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
5: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجا فريدا للتعايش الحضري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائما ملتقا للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
8: إسكندرية هي مدينة ولدت بفكرة عالمية للإسكندر، وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة في إسكندرية على مر العصور، وهي أول مدينة كوزموبوليتانية أو عالمية عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله، وفنار الإسكندرية اللي كان رمز للنور والمعرفة في العالم كله. النهاردة إحنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينة كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفة.
5: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
1: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليس ندياي. جمهورية مدغشقر تجدد التأكيد على موقفها الداعم لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وللدور الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، كما تشيد بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، فحكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر تشيد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا، معربة عن امتنانها لجلالة الملك ومستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016. كما جددت المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز علاقاتهما في إطار روح التعاون جنوب جنوب.
10: الزيارة كانت كذلك مناسبة باش نتحدثوا حول آفاق التعاون بين بلدينا. بحال قلت، تعليمات جلالة الملك هي واضحة في دعم هذا التعاون بشكل ملموس. كاين اتفاقيات اللي تم التوقيع عليها واللي اليوم خصنا نسهروا على تنفيذها.
9: المسؤولان الدبلوماسيان اتفقا أيضا على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات عليا، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون خلال الأشهر المقبلة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا. حضورنا إلى الرباط منحنا فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعبير عن ارتياحنا للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا. خلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس سونغيسو، كما عبرا عن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة على العلاقات المتميزة وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
13: في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة، تحتضن مدينة سلاء الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي نشاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
14: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع، سواء مؤسساتيين، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المنظمات الوطنية والدولية، ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
13: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي، فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
4: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أشادت جمهورية هايتي برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في شهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة. وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: خلال مرحلتها الثالثة صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن سليمان على برمجة وإنجاز ما مجموعه 582 مشروعا وعمليا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 185.5 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة بما مجموعه 171.2 مليون درهم. هذه المشاريع تضمنت بالأساس تأهيل البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء. وفي هذا الصدد أكد عامل إقليم بن سليمان بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن الإقليم عرف خلال السنوات الماضية دينامية تنموية مهمة أثمرت مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة.
17: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا مع مختلف المتدخلين في تنزيل هذا الورش الملكي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، ويأتي احتفال هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج من أجل تعزيز التنمية البشرية، وهو ما يعكس دور فعال للمشاركة وكذلك إشراك كل من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح لا ممركزة في اتخاذ القرار وكذلك تحقيق واحد التنمية حقيقية لفائدة المواطنين.
2: عامل إقليم بن سليمان والوفد المرافق لها قام بزيارة ميدانية لمركز التربية والتكوين الذي أعيد بناؤه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وشملت الزيارة أيضا دار الأمومة من الجيل الجديد بجماعة مليلة التي تم إنجازها وتجهيزها ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية شباب مليلة للتربية والتعليم التي تشرف على تسيير هذه الدار.
11: غيم راديو. غيم
4: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
19: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
18: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة. ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفقة بتطير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشيادمة وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
21: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو.
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إقليم سيدي سليمان شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 716 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت حوالي 331 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بأزيد من 313 مليون درهم. هذا ما أبرزه رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم سيدي سليمان في عرض قدمه خلال حفل نظم احتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع توزعت على البرامج الرئيسية 4 ضمن الفترة 3 من المبادرة. ومن جهته وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي سليمان أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 ثورة مرجعية في مجال العمل الاجتماعي ومنعطفا نوعيا في مسار بناء نموذج تنموي وطني قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة كرامة الإنسان.
23: هذا اليوم تخلد عملة إقليم سيدي سليمان ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الاحتفال الذي يبقى مناسبة من أصل تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان. هذا الاحتفال اللي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان والذي قدم مداخلة من خلاله أبرز وسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد على على تعبئة ومواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق منجزات أهم. لا يخفى على أحد أن شعار هذا السنة جاء تحت الذي حمله الاحتفال هذا السنة هو حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. ومن خلال هذا الشعار تنعرفوا تم تسليط الضوء على أجهزة الحكامة اللي تلعب دور كبير في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أكيد حضور هذا الاحتفال عرف حضور قوي لأعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية واللي قدموا مداخلات على الدور اللي تلعبوه في تنزيل هذه البرامج.
2: وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التفتح المدرسي الأجيال الصاعدة بمدينة سيدي سليمان، حيث اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف الورشات والأنشطة الفنية والمعارض المنظمة بهذه المناسبة.
21: ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
18: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامع عبيد إسلام للمغرب.
3: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
18: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء في بلدة القبيبة عمواس شمال غرب القدس حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها. نظمت هذه الحملة الطبية بالشراكة مع مختبرات أسترالاب، واشتملت على خدمات طبية متنوعة مشاركة طبيب عام وطبيب أطفال وإخصائي عيون، إلى جانب خدمات المختبر الطبي المتنقل والتمريض. واستفاد عشرات المواطنين وكبار السن من الفحوصات والعلاجات المجانية، بمن فيهم نزلاء بيت المسنين بيت عمواس للرعاية الصحية في البلدة، في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي. وأشاد رئيس بلدية القبيبة سائد زهران بالدور الإنساني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس المتواصل للشعب الفلسطيني وحرصه على تعزيز صمود المواطنين في القدس وريفها. وأكد زهران أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى البلدة بهذا المستوى من الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن القبيبة تمثل نموذجا وطنيا وإنسانيا بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية، وشملت الحملات مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار وجبعة وحزمة ورفات ومخيم قلنديا وقلنديا البلد وقطنة وبدو والشيخ سعد ومخماس والولجة، إلى جانب تجمعات البلدية في محيط بيت حنينة. واستفاد من هذه الحملات حتى الآن نحو 1800 مواطن، جرى تحويل نحو 30 حالة مرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة وحالات أطفال يحتاجون لتدخلات طبية متخصصة. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة، مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية. كما تتضمن المرحلة النهائية من البرنامج توفير النظارات الطبية للأطفال وفق التقارير الطبية، إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الأثر الصحي المستدام لهذه المبادرات.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفة مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطني، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل اللي غش مرة وانكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل له بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيت كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين، ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعه، او لانهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعه، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لانه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون ادنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا ليها يمكن اعتبارها مؤقته، حيت الحقيقه ديما كتبان في اخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش اكيد كيفقد راحته النفسيه، حيت ديما خايف يتكتشف امره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وان الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج اكثر من امكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعده مثلا عن طريق دروس تقويه حتى ما يفكرش في الغش نهائيا، ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسه عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربيه ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة، ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: خلال مرحلتها الثالثة صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن سليمان على برمجة وإنجاز ما مجموعه 582 مشروعا وعملية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 185.5 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة بما مجموعه 171.2 مليون درهم. هذه المشاريع تضمنت بالأساس تأهيل البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء. وفي هذا الصدد أكد عامل إقليم بن سليمان بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن الإقليم عرف خلال السنوات الماضية دينامية تنموية مهمة أثمرت مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة.
2: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا مع مختلف المتدخلين في تنزيل هذا الورش الملكي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في 18 ماي 2005. ويأتي احتفال هذا السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج من أجل تعزيز التنمية البشرية، وهو ما يعكس دور فعال للمشاركة وكذلك إشراك كل من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح لا ممركزة في اتخاذ القرار وكذلك تحقيق واحد التنمية حقيقية لفائدة المواطنين.
1: عامل إقليم بن سليمان والوفد المرافق لها قام بزيارة ميدانية لمركز التربية والتكوين الذي أعيد بناؤه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وشملت الزيارة أيضا دار الأمومة من الجيل الجديد بجماعة مليلة التي تم إنجازها وتجهيزها ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية شباب مليلة للتربية والتعليم التي تشرف على تسيير هذه الدار.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة تحتضن مدينة سلاء الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي نشاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
4: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع سواء مؤسساتيين المجتمع المدني وسائل الإعلام المنظمات الوطنية والدولية، ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
3: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي، فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنو بارك المغرب.
7: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة قلميم ودنون من خلال تأهيلهم وتقوية وتثمين قدراتهم وأيضا تحديد مجال تدخلاتهم وأيضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج إلى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
8: هذه الورشة كتهدف إلى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم إلى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها، على أساس أنه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلميم ودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية.
6: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة، وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلاء القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامع عبيد إسلام للمغرب.
11: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
10: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية.

0: سهام أي تدرع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أشادت جمهورية هايتي برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في شهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربين برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2025 ما مجموعه 1137 مشروعاً، تم إنجاز 1054 منها بغلاف مالي إجمالي ناهز 451.13 مليون درهم.
5: هذا الاحتفال يعني بالمرور 21 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا، اللي بهذا المناسبة يعني تنهني اللجنة واللي على رأسها السيد العامل على كل المجهودات المبذولة خاصة في القطاع ديال التربية الوطنية، اللي التدخلات ديال اللجنة الوطنية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يعني كتكون على مجموعة ديال المحاور أهمها هي البنيات والوسائل الداعمة للتندرس، خاصة بناء وإنشاء وتسيير دور الطالب والطالبة، وكذلك اقتناء حافلات ديال النقل المدرسي من جهة، وكذلك أيضا عمليات ديال الدعم في المؤسسات التعليمية للتلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين لمواكبة التندرس ديالهم في مختلف الأسلاك وخاصة بالسلك الابتدائي. هذا أيضا بالإضافة إلى مجموعة ديال المحاور واللي ذات أهمية قصوى خاصة ما يتعلق بالطفولة.
6: الاحتفال كيجي بالذكرى السنوية ديال انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتتعرفوا هي واحد المبادرة ملكية وعندها واحد التأثير مباشر على التنمية البشرية، ومن كنهضروا على التنمية البشرية راه ولا بدا كنهضروا على القطاع الصحي ولا صحة المواطن، وحنا في يعني في القطاع الصحي حنا تلمسوا هذا التدخل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه السنوات الأخيرة. يعني كان واحد التدخل اللي هو مباشر، في البداية كان يعني في تحسين الولوج للخدمات من خلال يعني تجهيز ديال المراكز الصحية مصالح في المستشفى، كان كذلك تحسين الولوج للخدمات كالقيام بواحد المجموعة من القوافل الطبية واقتناء سيارات الإسعاف، وهذا كله تنعكس على على على على الصحة ديال المواطن إيجابا.
4: وحسب معطيات قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي

0: عمالة الإقليم خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترأسه الكاتب العام للعمالة. فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع 426.05 مليون درهم، أي بنسبة 94% من الكلفة الإجمالية موزعة على البرامج الأربعة لهذا الورش الملكي.
1: على صعيد الإقليم تقريبا عندنا 6 لجان محلية ولجنة إقليمية، معدل 25 عضو في كل لجنة، يعني تقريبا 150 أو 170 أعضاء اللي غادي يحضروا بمختلف فعاليات. وحاولنا يحضروا معنا أيضا السادة اللي كيخدموا معنا اللجان التقنية اللي كيكونوا هما اللي كيقدموا التوصيات للجان المحلية واللجنة الإقليمية، يحضروا معنا ويكون تدخلات ديالهم إن شاء الله على صعيد سميتو. درنا كبسولات على متعلقة بكل برنامج من البرامج الأربعة ديال المرحلة الثانية، الإشارة للمرحلة الثالثة عفوا ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بدات من 2019-2023 واستمرت في 2024. التوجهات ديالها التغييرات لأنها مشات للعنصر البشري.
0: وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم شيشاوا أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2025 مكنت على صعيد إقليم شيشاوا من تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليس ندياي. جمهورية مدغشقر تجدد التأكيد على موقفها الداعم لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وللدور الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، كما تشيد بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، فحكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر تشيد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا، معربة عن امتنانها لجلالة الملك ومستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016. كما جددت المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز علاقاتهما في إطار روح التعاون جنوب جنوب.
5: الزيارة كانت كذلك مناسبة باش نتحدثوا حول آفاق التعاون بين بلدينا. بحال قلت تعليمات جلالة الملك هي واضحة في دعم هذا التعاون بشكل ملموس. كاين اتفاقيات اللي تم التوقيع عليها واللي اليوم خصنا نسهروا على تنفيذها.
4: المسؤولان الدبلوماسيان اتفقا أيضا على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات عليا، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون خلال الأشهر المقبلة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
7: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحول المكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إقليم سيدي سليمان شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 716 مشروعاً في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت حوالي 331 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بأزيد من 313 مليون درهم. هذا ما أبرزه رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم سيدي سليمان في عرض قدمه خلال حفل نظم احتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع توزعت على البرامج الرئيسية الأربعة ضمن الفترة الثالثة من المبادرة. ومن جهته، وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم سيدي سليمان أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 ثورة مرجعية في مجال العمل الاجتماعي ومنعطفا نوعيا في مسار بناء نموذج تنموي وطني قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة كرامة الإنسان.
3: هذا اليوم تخلد عملة إقليم سيدي سليمان ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الاحتفال الذي يبقى مناسبة من أصل تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان. هذا الاحتفال اللي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان، والذي قدم مداخلة من خلاله أبرز وسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد على على تعبئة ومواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق منجزات أهم. لا يخفى على أحد أن شعار هذا السنة جاء تحت الذي حمله الاحتفال هذا السنة، هو حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. ومن خلال هذا الشعار تنعرفوا تم تسليط الضوء على أجهزة الحكامة اللي تتلعب دور كبير في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أكيد حضور هذا الاحتفال عرف حضور قوي لأعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية واللي قدموا مداخلات على الضوء اللي تلعبوه في تنزيل هذه البرامج.
2: وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التفتح المدرسي الأجيال الصاعدة بمدينة سيدي سليمان، حيث اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف الورشات والأنشطة الفنية والمعارض المنظمة بهذه المناسبة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: الإسكندرية متحف للحضارات هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة باعتبارها متحفا مفتوحا يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف، الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في حفظ ذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي لشعوب.
5: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحة وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة.
6: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رسالة تقول إن المتاحف مش مجرد قطع أثرية مرتصة بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رسالة حضارية يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد أن هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
4: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجاً فريداً للتعايش الحضري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائماً ملتقاً للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
1: اسكندرية هي مدينة ولدت بفكرة عالمية للإسكندر، وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة في اسكندرية على مر العصور، وهي أول مدينة كوزموبوليتانية أو عالمية عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله، وفنار الإسكندرية اللي كان رمز للنور والمعرفة في العالم كله. النهاردة إحنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينة كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفة.
4: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
2: احتضن مقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي لقاء احتفاليا بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل العمالة شكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات التي حققتها المبادرة على مستوى تراب العمالة واستعراض البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة الساكنة، مع إبراز دور الحكامة الترابية والتدبير التشاركي في تعزيز نجاعة التدخلات التنموية وأثرها الاجتماعي.
8: هذا السنة اختير لها كشعار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافع الإدماج والمشاركة يعني في تعزيز التنمية البشرية على مستوى عمالة مقاطعة السيد البرنوسي. اللجنة الإقليمية يعني نظمت من خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي سلسلة يعني من البرامج، من ضمنها هذا اللقاء الافتتاحي الذي سيسلط الضوء حول يعني المبادرة كرافعة لإدماج التنمية البشرية.
2: هذا الحدث أتاح فضاء أن لتقاسم التجارب وتعزيز دينامية الالتقائية بين مختلف الفاعلين انسجاما مع الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب وفق التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض موضوعاتية إلى جانب عرض شريط مؤسساتي بالمناسبة، فيما يرتقب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمراكز الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة.
7: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل، شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
10: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
11: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم الانفتاح على دول آسيوية.
10: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجود باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
9: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل والداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلة المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء الوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
7: ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بلغ مجموع المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم توريرس في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 788 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تفوق 189.9 مليون درهم. وحسب المعطيات المقدمة خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة الإقليم تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة، فقد ناهز عدد المستفيدين من هذه المشاريع 240,116 شخصا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة هذا الورش الملكي الرائد بالإقليم.
16: بالنسبة للبرنامج الثاني اللي هو برنامج مواكبة الأشخاص في ذات هشاشة، كان تم إنجاز 245 مشروع عملية بغلاف مالي قدر ب 54 مليون درهم، استفاد منه 8528 مستفيدة ومستفيد. فيما يخص البرنامج الثالث اللي هو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 354 مشروع عملية بغلاف مالي قدره حوالي 35 مليون ديال الدرهم، استفاد منه 354 مستفيد ومستفيدة.
15: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واصلت تعزيز دورها التنموي عبر دعم الفئات الهشة وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالأجيال الصاعدة، إلى جانب تطوير آليات الحكامة الترابية بما يضمن فعالية واستدامة المشاريع.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
18: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
7: ريم راديو
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم برباط أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية موضحا في تصريح للصحافة بمناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال. وسجل السيد بن سعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى حيث تم الانتقال من 3 أو 4 مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء في بلدة القبيبة عمواس شمال غرب القدس حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها. نظمت هذه الحملة الطبية بالشراكة مع مختبرات أسترالاب، واشتملت على خدمات طبية متنوعة مشاركة طبيب عام وطبيب أطفال وإخصائي عيون إلى جانب خدمات المختبر الطبي المتنقل والتمريض. واستفاد عشرات المواطنين وكبار السن من الفحوصات والعلاجات المجانية، بمن فيهم نزلاء بيت المسنين بيت عمواس للرعاية الصحية في البلدة في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي. وأشاد رئيس بلدية القبيبة سائد زهران بالدور الإنساني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس المتواصل للشعب الفلسطيني وحرصه على تعزيز صمود المواطنين في القدس وريفها. وأكد زهران أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى البلدة بهذا المستوى من الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن القبيبة تمثل نموذجا وطنيا وإنسانيا بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية، وشملت الحملات مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار وجبعة وحزمة ورفات ومخيم قلنديا وقلنديا البلد وقطنة وبدو والشيخ سعد ومخماس والولجة إلى جانب تجمعات البلدية في محيط بيت حنينة. واستفاد من هذه الحملات حتى الآن نحو 1800 مواطن، جرى تحويل نحو 30 حالة مرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة وحالات أطفال يحتاجون لتدخلات طبية متخصصة. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة، مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية. كما تتضمن المرحلة النهائية من البرنامج توفير النظارات الطبية للأطفال وفق التقارير الطبية، إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الأثر الصحي المستدام لهذه المبادرات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من 2 إلى 5 مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من 2 إلى 5 على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا. حضورنا إلى الرباط منحنا فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعبير عن ارتياحنا للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا. خلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون غيسو، كما عبرا عن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة على العلاقات المتميزة وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: ترأس والي جهة الدار البيضاء ستات بسيدي بن نور حفل إطلاق الدورة الثانية لمنتدى التنمية والإبداع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة قام الوالي رفقة عامل إقليم سيدي بن نور بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المصالح اللامماركزة وفعاليات المجتمع المدني والشركاء المحليين بزيارة لمختلف فضاءات المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يستعرض أبرز المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار المبادرة.
8: نخلد اليوم الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 مايو 2005، وهي مناسبة لاستحضار جميع مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولويتها المواطن من خلال برامجها الأربعة. فإذا نتواجد اليوم بإقليم سيدي بن نور الذي يتكون 80% من العالم القروي، وطبعا إن البرنامج الأول يهتم بتسهيل الولوج للساكنة المتواجدة بالعالم القروي، كذلك البرنامج الثاني الذي يهتم بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
7: وعلى هامش هذا اللقاء تم عرض فيلم مؤسساتي حول إنجازات المبادرة بإقليم سيدي بن نور طيلة 21 سنة. وفي ختام الحفل قام والي الجهة رفقة عامل الإقليم بتدشين مركز متخصص في تأهيل النساء في وضعية صعبة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل كامل من المبادرة بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم. كما تميز هذا اليوم بتدشين مركز مخصص للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل من المبادرة بغلاف مالي نهز 5 ملايين درهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
9: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
10: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو، واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
9: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: جمهورية غينيا بيساو تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو جواو برناردو فييرا عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية غينيا بيساو تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، دعم راسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو جدد أيضا التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي.
11: كان مناسبة باش نجريو هذا اللقاء الثنائي. في خلال هذا اللقاء أولا ذكرنا بمتانة العلاقة بين بلدينا واللي شهدت واحد دفعة قوية بعد زيارة اللي كان قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية غينيا بيساو في يونيو 2015، واللي كانت واحد المنعطف في علاقتنا الثنائية بحيث حددت المحاور ديال التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو.
6: ومن جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشيادمة وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الجهوية، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الدرويش إنجاز 1682 مشروعا بأزيد من 560 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005. بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة تقارب أثر التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية على بلورة السياسات العمومية. عرض وافر من الأضاحي في أسواق جهة قلميم ودنون. جرى بمقر عمالة إقليم الدرويش استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي ناهز حوالي 560 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. صافية عثمان والمتابعة.
7: بمقر عمالة إقليم الدرويش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدرويش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
17: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم الدرويش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
16: موضوع السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة شكل محور ندوة علمية نظمت ببني ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. هذه هي الندوة، تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديمغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، تشهد أسواق جهة قلميم ودنون عرضا وافرا من الأغنام والماعز وسط انتعاش كبير وحركية دؤوبة لتجار المواشي الوافدين من مختلف أقاليم الجهة وخارجها، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.

0: تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
1: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصع الصعيد الوطني في جهة قلميم وادنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
2: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات تسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
3: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوه على حقه وطريقها، الدواء ديال المراره ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
2: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
4: إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجهوية، قدمها لكم ياسين زكراوية، وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطني والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية، فضلا عن المهن الدولية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: توج سعيد أوبايا من عصبة تدلا بلقب فئة الكبار، ونسرين باروك عن عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات، وذلك خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف تباري فردي التي نظمت بالمحمدية.
9: جميع العصاب جاءوا باش يشاركوا في هذه البطولة، من طنجة القويرة عندنا جميع العصاب شاركوا بلي ميور زاتليت ديالهم. دونك ان شاء الله راه كيف ما شفتوا راه لي كادي بداو لي جون، وخصكم تعرفوا راه لي كادي عندهم بطولة العالم ان شاء الله اللي غدار في شهر 10 في لابولوني. دونك حنايا اوني لا بور فير دو لا ديتيكسيون باش نشوفوا لي زاتليت باش نشوفوا لو

0: parmi les meilleurs.
1: كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال.
2: كنعيشوا أجواء البطولة الوطنية للتباري في الفتيان والكبار. هاد البطوله ديالي كتجرى اليوم اللي ما يقرب المشاركين تبارك الله وصل العدد ديالهم هو ما يقرب على 900 ديال المشاركين اللي جاوا كلهم من ربوع المملكه. البطوله كتجمع كما قلنا خيره ديال الابطال اللي هما جاوا لهاد البطوله عبر واحد الاقصائيات اللي جرات في العصب الجهويه اللي 27 عصبه اللي كتضم الجامعه جرات في هاد الاقصائيات هذه هنا.
3: الحمد لله التنظيم واللوجيستيك جيد، ما يقارب اكثر من 900 مشارك مشاركه من ربوع المملكه المغربيه من جميع العصب المنتميه للجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه واساليب المشاركه. هذه البطوله تاتي ضمن البرنامج الوطني، وكذلك نلاحظ هناك اللجنه الوطنيه التقنيه التي تختار الابطال ذو صبغه عالميه في المشاركه في البطولات القاريه والدوليه.
1: ولدى الكبيرات أحرزت وداد خصالي لقب البطولة في وزن أقل من 50 كيلوغرام، فيما حازت شيماء الحيتي المركز الأول في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وفي وزن أقل من 61 كيلوغرام توجت باللقب دعاء شكري، فيما عاد لقب وزن أكثر من 68 كيلوغرام إلى جيهان بحجو من عصبة تطوان.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تعلن الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف عن انطلاق فعاليات الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم، اللتان تجرى منافساتهما على مسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من مايو. وبمناسبة هذا الموعد التاريخي المتميز، سيحتضن الملعب الأحمر لنادي الغولف الملكي دار السلام مواجهة استثنائية تجمع 66 لاعبا من أساطير دوري الأبطال لرابطة لاعب الغولف المحترفين من حامل الألقاب الكبرى والأسماء البارزة في تاريخ رياضة الغولف، وذلك خلال أسبوع حافل بمنافسات من أعلى مستوى. كما تنظم كأس للا مريم خلال الأسبوع نفسه على ذات الموقع الذي يحتضن منافسات جائزة الحسن الثاني. البطولة هي تجسيد لتقليد التنافس المختلط الذي تم إرساؤه بمدينة الرباط، ودعوة مفتوحة للجمهور الواسع للتفاعل مع هذا التراث الرياضي الوطني.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تمت برمجة ما مجموعه 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عاملة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600,000 شخص.
6: لابد من الإشارة أن الأمر يتعلق واحد النموذج مبتكر، يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية، وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية، بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود، وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
5: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية، فضلا عن لجان الدعم والبنية التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية. ومستهلها من الصين، الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، كما دفعت إلى إغلاق مدارس وشركات واضطرابات خدمات النقل وإمدادات الكهرباء. بحسب وكالة الأرصاد الجوية الصينية، فإن مناطق من بينها شيانغجي وأنهوي وهونان تواجه مخاطر مرتفعة لوقوع كوارث مرتبطة بالأمطار، من بينها الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات في المناطق الحضارية فضلا عن تراكم المياه. السلطات أكدت تخصيص أكثر من 22 مليون دولار للإغاثة من الكوارث، مع تفعيل خطط استجابة طارئة بعدد من المناطق المتضررة. واضطرت السلطات إلى تعليق الدراسة وخدمة النقل في عدد من المناطق، بينما تتواصل جهود إجلاء السكان. في الصين أيضا، حذر علماء مناخ من الانخفاض الملحوظ في نسبة الأكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم خلال 40 عاما الماضية نتيجة للاحتباس الحراري. وحسب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز، فإن استمرار المعدلات الحالية للاحتباس الحراري قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تركيز الأكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلبا على النظم البيئية المائية. وجاء في الدراسة للمرة الأولى، أجرينا دراسة منهجية لتغير تركيز الأكسجين المذاب في المياه ب 21.4000 نهر خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 و2023 بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المناخ. وأظهرت النتائج أن تركيز الأكسجين في الأنهار يتراجع باطراد، ويرتبط ذلك أساسا بانخفاض قدرة المياه على إذابة الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة. في الاتحاد الأوروبي، يمثل تطوير الاقتصاد الدائري فرصة اقتصادية استراتيجية ما تزال غير مستغلة، من شأنها تحسين البيئة الأوروبية وتعزيز الولوج إلى المواد الأولية وتشجيع ظهور جيل جديد من المقاولات الأوروبية. وفق تقييمات جديدة حول الاقتصاد الدائري نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة، الوكالة أكدت ضرورة تسريع الاستثمارات في هذا المجال من أجل بلوغ أهداف السياسة المناخية والبيئية للاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن حزمة من 17 إجراء لفائدة الاقتصاد الدائري يمكن أن تخفض بنسبة 22% تأثير التغير المناخي على الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل نحو مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 19% تأثيره على فقدان التنوع البيولوجي، و25% تأثيره على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. الوكالة أشارت أيضا إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على معادن الألمنيوم والنيكل ومجموعة من المعادن البلاتين المستخرجة خارج أوروبا قد ينخفض بحوالي 20% وبنسبة 12% بالنسبة للنحاس. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: خلال جلسة تشريعية، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 87-21 القاضي بتغيير وتسميم القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. مشروع القانون حظي بتأييد 66 نائبا مقابل معارضة 28 نائبا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد في كلمة تقديمية للمشروع تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية. وفي الجلسة ذاتها تمت المصادقة أيضا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. السيد ميداوي أوضح في كلمة تقديمية لهذه المشاريع أن النصوص 3 تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار 4 قوانين لتفعيل مقتضياته.
4: غيم راديو. غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
10: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة 3 من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة 3 من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم. هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447، أسواق جهة قلميم ودنون تشهد عرضا وافرا من الأغنام والماعز، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. فحسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
12: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
13: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصاع الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
5: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
14: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المراره ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبه للكسيبه هذا العام الحمد لله سمينه، الكسيبه موجوده الحمد لله، العام زين.
5: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447، أسواق جهة قلميم ودنون تشهد عرضا وافرا من الأغنام والماعز، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. فحسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
12: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
13: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصاع الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
5: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
14: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي ترقب لنا العلاف وترقب الماء وترقب الغنم والدواء كنقبضوا الدواء وكنداوه على حقها وطريقها الدواء ديال المراره ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبه للكسيبه هذا العام الحمد لله سمينا الكسيبه موجوده الحمد لله العام زين.
15: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
9: في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة تحتضن مدينة سلاء الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي شاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
17: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع سواء مؤسساتيين المجتمع المدني وسائل الإعلام المنظمات الوطنية والدولية ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
9: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو
3: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
10: أشادت جمهورية هايتي برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في شهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط. أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
4: غيم راديو. غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
18: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
19: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
20: الله يبارك فيك. شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
19: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
20: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزز ديفايسز اللي كتقوم تحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية لا تستدعي دونك تخدير عام وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة الجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سيدي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
19: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
20: على طبيعة الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
19: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
20: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
19: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
20: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سيو ميديكال. هاد لو سيو ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك أنه لا كونسيرفاسيون ديالو و لو ترانسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي لا افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابط بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
19: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاح للجميع وأكيد كيتواجدوا عيادات مرخصة طبية في المغرب، فين وصل التجميل في المغرب؟
20: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل توندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف، فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب جديد. هاد الطب الجديد هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
19: شكرا لك دكتور نجدي.
20: الله يبارك فيك.
19: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
20: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
19: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة، تحتضن مدينة سلا الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي نشاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
1: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع، سواء مؤسساتيين، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المنظمات الوطنية والدولية، ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
0: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي، فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.
2: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في البيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
5: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
6: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
7: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع،

0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. الإسكندرية متحف للحضارات هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة باعتبارها متحفا مفتوحا يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في حفظ الذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للشعوب.
2: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحة وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة.
3: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رسالة تقول إن المتاحف مش مجرد قطع أثرية مرتصة بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رسالة حضارية يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد أن هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
1: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجا فريدا للتعايش الحضري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائما ملتقا للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
4: اسكندرية هي مدينة ولدت بفكرة عالمية للإسكندر وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة في اسكندرية على مر العصور، وهي أول مدينة كوزموبوليتانية أو عالمية عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله وفنار الإسكندرية اللي كان رمز للنور والمعرفة في العالم كله. النهاردة إحنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينة كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفة.
1: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
0: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تعلن الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف عن انطلاق فعاليات الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم اللتان تجرى منافساتهما على مسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط خلال الفترة ممتدة من 18 إلى 24 من مايو. وبمناسبة هذا الموعد التاريخي المتميز سيحتضن الملعب الأحمر لنادي الغولف الملكي دار السلام مواجهة استثنائية تجمع 66 لاعبا من أساطير دوري الأبطال لرابطة لاعب الغولف المحترفين من حامل الألقاب الكبرى والأسماء البارزة في تاريخ رياضة الغولف، وذلك خلال أسبوع حافل بمنافسات من أعلى مستوى. كما تنظم كأس للا مريم خلال الأسبوع نفسه على ذات الموقع الذي يحتضن منافسات جائزة الحسن الثاني. البطولة هي تجسيد لتقليد التنافس المختلط الذي تم إرساؤه بمدينة الرباط، ودعوة مفتوحة للجمهور الواسع للتفاعل مع هذا التراث الرياضي الوطني.
0: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
8: بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2025، ما مجموعه 1137 مشروعا، تم إنجاز 1054 منها بغلاف مالي إجمالي ناهز 451.13 مليون درهم.
9: هذا الاحتفال يعني بمرور 21 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوة، اللي بهذه المناسبة يعني تنهني اللجنة واللي على رأسها السيد العامل على كل المجهودات المبذولة، خاصة في القطاع ديال التربية الوطنية، اللي التدخلات ديال اللجنة الوطنية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يعني كتكون على مجموعة ديال المحاور، أهمها هي البنيات والوسائل الداعمة للتندرس، خاصة بناء وإنشاء وتسيير دور الطالب والطالبة، وكذلك اقتناء حافلات ديال النقل المدرسي من جهة، وكذلك أيضا عمليات ديال الدعم في المؤسسات التعليمية للتلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين لمواكبة التندرس ديالهم في مختلف الأسلاك وخاصة بالسلك الابتدائي. هذا أيضا بالإضافة إلى مجموعة ديال المحاور واللي ذات أهمية قصوى، خاصة ما يتعلق بالطفولة.
10: الاحتفال كيجي بالذكرى السنوية ديال انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي كتتعرفوا هي واحد المبادرة ملكية وعندها واحد التأثير مباشر على التنمية البشرية. ومي كنهضروا على التنمية البشرية راه ولا بد كنهضروا على القطاع الصحي ولا صحة المواطن، وحنا في يعني في القطاع الصحي حنا تلمسوا هذا التدخل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه السنوات الأخيرة. يعني كان واحد التدخل اللي هو مباشر، في البداية كان يعني في تحسين الولوج للخدمات من خلال يعني تجهيز ديال المراكز الصحية، مصالح في المستشفى، كان كذلك تحسين الولوج للخدمات كالقيام بواحد المجموعة من القوافل الطبية واقتناء سيارات الإسعاف، وهذا كله تنعكس على على على على الصحة ديال المواطن إيجابا.
8: وحسب معطيات قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترأسه الكاتب العام للعمالة، فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع 426.05 مليون درهم، أي بنسبة 94% من الكلفة الإجمالية موزعة على البرامج الأربعة لهذا الورش الملكي.
11: على صعيد الإقليم تقريبا عندنا 6 لجان محلية ولجنة إقليمية، معدل 25 عضو في كل لجنة، يعني واحد تقريبا 150 أو 170 أعضاء اللي غادي يحضروا بمختلف الفعاليات، وحاولنا يحضروا معنا أيضا السادة اللي كيخدموا معنا اللجان التقنية اللي كيكونوا هما اللي كيقدموا توصيات اللجان المحلية واللجنة الإقليمية، يحضروا معنا ويكون تدخلات ديالهم إن شاء الله على صعيد سميتو. ودرنا كبسولات على متعلقة بكل برنامج من البرامج الأربعة ديال المرحلة الثانية، الإشارة للمرحلة الثالثة عفوا ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بدات من 2019-2023 واستمرت في 2024، التوجهات ديالها تغيرت لأنها مشات للعنصر البشري.
8: وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم شيشاوة أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2025 مكنت على صعيد إقليم شيشاوة من تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
12: خلال جلسة تشريعية صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 8721 القاضي بتغيير وتسميم القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. مشروع القانون حظي بتأييد 66 نائبا مقابل معارضة 28 نائبا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد في كلمة تقديمية للمشروع تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية. وفي الجلسة ذاتها تمت المصادقة أيضا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. السيد ميداوي أوضح في كلمة تقديمية لهذه المشاريع أن النصوص 3 تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار 4 قوانين لتفعيل مقتضياته.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليس ندياي. جمهورية مدغشقر تجدد التأكيد على موقفها الداعم لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وللدور الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، كما تشيد بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، فحكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر تشيد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا، معربة عن امتنانها لجلالة الملك ومستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016. كما جددت المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز علاقاتهما في إطار روح التعاون جنوب جنوب.
16: الزيارة كانت كذلك مناسبة باش نتحدث حول أفاق التعاون بين بلدينا. بحال قلت، تعليمات جلالة الملك هي واضحة في دعم هذا التعاون بشكل ملموس. كاين اتفاقيات اللي تم التوقيع عليها واللي اليوم خصنا نسهروا على تنفيذها.
15: المسؤولان الدبلوماسيان اتفقا أيضا على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات عليا، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون خلال الأشهر المقبلة.
13: إذاعة الأخبار.

0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل، ديب مايند، ومايكروسوفت، وإيكس، وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025، ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: بلغ مجموع المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم توريرس في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 788 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تفوق 189.9 مليون درهم. وحسب المعطيات المقدمة خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة الإقليم تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة، فقد ناهز عدد المستفيدين من هذه المشاريع 240,116 شخصا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة هذا الورش الملكي الرائد بالإقليم.
6: بالنسبة للبرنامج الثاني اللي هو برنامج مواكبة الأشخاص في ذات هشاشة، كان تم إنجاز 245 مشروع عملية بغلاف مالي قدر ب 54 مليون درهم، استفاد منه 8528 مستفيدة ومستفيد. فيما يخص البرنامج الثالث اللي هو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 354 مشروع عملية بغلاف مالي قدره حوالي 35 مليون ديال الدرهم، استفاد منه 354 مستفيد ومستفيدة.
5: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واصلت تعزيز دورها التنموي عبر دعم الفئات الهشة وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالأجيال الصاعدة، إلى جانب تطوير آليات الحكامة الترابية بما يضمن فعالية واستدامة المشاريع.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نظم إقليم الفحص أنجرة بمركز التربية والتكوين الخاص

0: بالمرأة بجماعة أنجرة حفلاً بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم الفحص أنجرة بحضور مسؤولين محليين ومنتخبين وممثلي المصالح اللامماركزة وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات ومكتسبات وحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم.
1: كان احتفلوا بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه الذكرى اللي تختار لها موضوع كيهم الحكامة ديال التنمية البشرية من أجل تعزيز الإدماج والمشاركة في والتشاركية في التنمية البشرية. جا هذا النهار باش نخلدوا الطريقة ديال التير ديال المبادرة الوطنية لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني، والتحولات ديالها من خلال المراحل الثلاث اللي مرت منها المبادرة الوطنية. فأهم الأهداف اللي كي هذاك هي تعزيز التشاركية اللي كان يقدروا اللي كان يشاركوا فيها جميع الديسيدور ديال الشأن المحلي بما فيهم رؤساء جماعات محلية، رجال سلطة، مجتمع مدني. دونك الحاجة المزيانة اللي فاتش هذا هو أن المشاريع كتجي نابعة من التراب، يعني من المواطنين، وحتى كتوصل ترجع مشاريع قابلة للتنفيذ.
0: هذا الحدث تميز كذلك بتنظيم مائدة مستديرة خصصت لحكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولدورها في تحسين ظروف عيش الفئات الهشة. كما تخللت التظاهر أيضاً زيارات ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة بجماعة أنجرة.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم برباط أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية، موضحا في تصريح للصحافة بمناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال. وسجل السيد بن سعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى، حيث تم الانتقال من 3 أو 4 مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
6: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
5: وأمن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
5: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
10: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
9: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
9: خلال مرحلتها الثالثة صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن سليمان على برمجة وإنجاز ما مجموعه 582 مشروعا وعملية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 185.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بما مجموعه 171.2 مليون درهم. هذه المشاريع تضمنت بالأساس تأهيل البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء. وفي هذا الصدد أكد عامل إقليم بن سليمان بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن الإقليم عرف خلال السنوات الماضية دينامية تنموية مهمة أثمرت مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة.
13: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا مع مختلف المتدخلين في تنزيل هذا الورش الملكي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، ويأتي احتفال هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج من أجل تعزيز التنمية البشرية، وهو ما يعكس دور فعال للمشاركة وكذلك إشراك كل من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح لا ممركزة في اتخاذ القرار وكذلك تحقيق واحد التنمية حقيقية لفائدة المواطنين.
9: عامل إقليم بن سليمان والوفد المرافق لها قام بزيارة ميدانية لمركز التربية والتكوين الذي أعيد بناؤه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وشملت الزيارة أيضا دار الأمومة من الجيل الجديد بجماعة مليلة التي تم إنجازها وتجهيزها ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية شباب مليلة للتربية والتعليم التي تشرف على تسيير هذه الدار.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
14: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: سعيد أوبايا من عصبة تدلا بلقب فئة الكبار، ونسرين باروك عن عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات، وذلك خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف تباري فردي التي نظمت بالمحمدية.
15: جميع العصاب جاءوا باش يشاركوا في هذه البطولة. من طنجة لقويرة عندنا جميع العصاب شاركوا بلي ميور زاتليت ديالهم. دونك ان شاء الله راه كيف ما شفتوا راه لي كادي بداو لي جون، وخصكم تعرفوا راه لي كادي عندهم بطولة العالم ان شاء الله اللي غدار في شهر 10 في لابولوني. دونك حنايا اوني لا بو فير دو لا ديتيكسيون باش نشوفوا لي زاتليت، باش نشوفوا لو ميور parmi les meilleurs.
9: كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال.
16: كنعيشوا أجواء البطولة الوطنية للتباري في الفتيان والكبار. هاد البطولة دي اللي كتجرى اليوم اللي ما يقرب المشاركين تبارك الله اللي وصل العدد ديالهم هو ما يقرب على 900 ديال المشاركين اللي جاو كلهم من ربع المملكة. البطولة كتجمع كما قلنا خيرة ديال الأبطال اللي هم جاو لهاد البطولة عبر واحد الإقصائيات اللي جرات في العصب الجهوية اللي 27 عصبة اللي كتضم الجامعة جرات في هاد الإقصائيات هادي هنا.
17: الحمد لله التنظيم واللوجيستيك جيد، ما يقارب أكثر من 900 مشارك مشاركة من ربوع المملكة المغربية من جميع العصب المنتمية للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب المشاركة. هذه البطولة تأتي ضمن البرنامج الوطني، وكذلك نلاحظ هناك اللجنة الوطنية التقنية التي تختار الأبطال ذو صبغة عالمية في المشاركة في البطولات القارية والدولية.
9: ولدى الكبيرات أحرزت وداد خصالي لقب البطولة في وزن أقل من 50 كيلوغرام، فيما حازت شيماء الحيتي المركز الأول في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وفي وزن أقل من 61 كيلوغرام توجت باللقب دعاء شكري، فيما عاد لقب وزن أكثر من 68 كيلوغرام إلى جيهان بحجو من عصبة تطوان.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنوبارك المغرب.
19: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة قلميم ودنون من خلال تأهيلهم وتقوية وتثمين قدراتهم، وأيضا تحديد مجال تدخلاتهم، وأيضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج إلى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
20: هذه الورشة كتهدف إلى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم إلى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها، على أساس أنه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلميم ودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية. العمومية.
18: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة، وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
21: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
22: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو، واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
21: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
0: ريم راديو.
23: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
21: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلاء القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامع عبيد إسلام للمغرب.
24: هدف هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
21: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة. ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشيادمة وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: غيم راديو. غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جمهورية غينيا بيساو تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو جواو برناردو فييرا عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية غينيا بيساو تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، دعم راسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو جدد أيضا التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي.
5: كان مناسبة باش نجري هذا اللقاء الثنائي. في خلال هذا اللقاء أولا ذكرنا بمتانة العلاقة بين بلدينا واللي شهدت واحد الدفعة قوية بعد الزيارة اللي كان قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية غينيا بيساو في يونيو 2015 واللي كانت واحد المنعطف في علاقتنا الثنائية بحيث حددت المحاور ديال التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو.
4: ومن جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: احتضن مقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي لقاء احتفاليا بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل العمالة شكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات التي حققتها المبادرة على مستوى تراب العمالة واستعراض البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة الساكنة، مع إبراز دور الحكامة الترابية والتدبير التشاركي في تعزيز نجاعة التدخلات التنموية وأثرها الاجتماعي.
6: هذه السنة اختير لها كشعار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة الإدماج والمشاركة يعني في تعزيز التنمية البشرية على مستوى عمالة مقاطعة السيد البرنوسي للجنة الإقليمية يعني انضمت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مايو سلسلة يعني من البرامج، من ضمنها هذا اللقاء الافتتاحي الذي سيسلط الضوء حول يعني المبادرة كرافعة لإدماج التنمية البشرية.
9: هذا الحدث أتاح فضاء لتقاسم التجارب وتعزيز دينامية الالتقائية بين مختلف الفاعلين انسجاما مع الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب وفق التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض موضوعاتية إلى جانب عرض شريط مؤسساتي بالمناسبة، فيما يرتقب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمراكز الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
23: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه، وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة، وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدأ من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده، والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا، بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده، وملي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر، أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل قيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية، وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم، وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود، والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة حيت الحقيقة ديما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هاد السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصو يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء في بلدة القبيبة عمواس شمال غرب القدس حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها. نظمت هذه الحملة الطبية بالشراكة مع مختبرات أسترالاب، واشتملت على خدمات طبية متنوعة مشاركة طبيب عام وطبيب أطفال وإخصائي عيون إلى جانب خدمات المختبر الطبي المتنقل والتمريض. واستفاد عشرات المواطنين وكبار السن من الفحوصات والعلاجات المجانية، بمن فيهم نزلاء بيت المسنين بيت عمواس للرعاية الصحية في البلدة في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي. وأشاد رئيس بلدية القبيبة سائد زهران بالدور الإنساني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد
23: المشهد السادس المتواصل للشعب الفلسطيني وحرصه على تعزيز صمود المواطنين في القدس وريفها. وأكد زهران أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى البلدة بهذا المستوى من الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن القبيبة تمثل نموذجا وطنيا وإنسانيا بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية، وشملت الحملات مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار وجبعة وحزمة ورفات ومخيم قلنديا وقلنديا البلد وقطنة وبدو والشيخ سعد ومخماس والولجة إلى جانب تجمعات البلدية في محيط بيت حنينة. واستفاد من هذه الحملات حتى الآن نحو 1800 مواطن، جرى تحويل نحو 30 حالة مرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة وحالات أطفال يحتاجون لتدخلات طبية متخصصة. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية، كما تتضمن المرحلة النهائية من البرنامج توفير النظارات الطبية للأطفال وفق التقارير الطبية إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة بما يسهم في تعزيز الأثر الصحي المستدام لهذه المبادرات.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ترأس والي جهة الدار البيضاء سطات بسيدي بن نور حفل إطلاق الدورة الثانية لمنتدى التنمية والإبداع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة قام الوالي رفقة عامل إقليم سيدي بن نور بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني والشركاء المحليين بزيارة لمختلف فضاءات المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يستعرض أبرز المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار المبادرة.
15: نخلد اليوم الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 مايو 2005، وهي مناسبة لاستحضار جميع مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولويتها المواطن من خلال برامجها الأربعة. فإذا نتواجد اليوم بإقليم سيدي بن نور الذي يتكون 80% من العالم القروي، وطبعا إن البرنامج الأول يهتم بتسهيل الولوج للساكنة المتواجدة بالعالم القروي، كذلك البرنامج الثاني الذي يهتم بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
14: وعلى هامش هذا اللقاء تم عرض فيلم مؤسساتي حول إنجازات المبادرة بإقليم سيدي بن نور طيلة 21 سنة. وفي ختام الحفل قام والي الجهة رفقة عامل الإقليم بتدشين مركز متخصص في تأهيل النساء في وضعية صعبة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل كامل من المبادرة بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم. كما تميز هذا اليوم بتدشين مركز مخصص للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل من المبادرة بغلاف مالي نهز 5 ملايين درهم.
13: ريم راديو.
16: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل الثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو. ريم راديو.
25: الخبر من المصدر.
12: تمت برمجة ما مجموعه 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عاملة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600,000 شخص.
16: لابد من الإشارة أن الأمر كيتعلق واحد النموذج مبتكر يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
12: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية فضلا عن لجان الدعم والبنية التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين.
19: ريم راديو.
20: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
19: ريم راديو.
18: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
25: قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447، أسواق جهة قلميم ودنون تشهد عرضا وافرا من الأغنام والماعز، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. فحسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
26: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
27: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة للنصار الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
25: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
28: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكندوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المرارة ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
25: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
19: ريم راديو.
18: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأوقات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
2: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
3: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح لدول آسيوية.
2: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
1: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجية والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا.

0: وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. تعلن الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف عن انطلاق فعاليات الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم، اللتان تجرى منافساتهما على مسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط خلال الفترة ممتدة من 18 إلى 24 من مايو. وبمناسبة هذا الموعد التاريخي المتميز، سيحتضن الملعب الأحمر لنادي الغولف الملكي دار السلام مواجهة استثنائية تجمع 66 لاعبا من أساطير دوري الأبطال لرابطة لاعب الغولف المحترفين من حامل الألقاب الكبرى والأسماء البارزة في تاريخ رياضة الغولف، وذلك خلال أسبوع حافل بمنافسات من أعلى مستوى. كما تنظم كأس للا مريم خلال الأسبوع نفسه على ذات الموقع الذي يحتضن منافسات جائزة الحسن الثاني. البطولة هي تجسيد لتقليد التنافس المختلط الذي تم إرساؤه بمدينة الرباط، ودعوة مفتوحة للجمهور الواسع للتفاعل مع هذا التراث الرياضي الوطني.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضن مقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي لقاء احتفاليا بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل العمالة شكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات التي حققتها المبادرة على مستوى تراب العمالة واستعراض البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة الساكنة، مع إبراز دور الحكامة الترابية والتدبير التشاركي في تعزيز نجاعة التدخلات التنموية وأثرها الاجتماعي.
6: هذه السنة اختير لها كشعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافع الإدماج والمشاركة، يعني في تعزيز التنمية البشرية على مستوى عمالة مقاطعة سيد البرنوسي للجنة الإقليمية، يعني نظمت من خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مايو سلسلة يعني من البرامج، من ضمنها هذا اللقاء الافتتاحي الذي سيسلط الضوء حول يعني المبادرة كرافعة لإدماج التنمية البشرية.
5: هذا الحدث أتاح فضاء لتقاسم التجارب وتعزيز دينامية الالتقائية بين مختلف الفاعلين انسجاما مع الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب وفق التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض موضوعاتية إلى جانب عرض شريط مؤسساتي بالمناسبة، فيما يرتقب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمراكز الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: نظم إقليم الفحص أنجرة بمركز التربية والتكوين الخاص بالمرأة بجامعة أنجرة حفلا بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم الفحص أنجرة بحضور مسؤولين محليين ومنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات ومكتسبات وحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم.
8: كنحتفلوا بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه الذكرى اللي تختار لها موضوع كيهم الحكامة ديال التنمية البشرية من أجل تعزيز الإدماج والمشاركة في والتشاركية في التنمية البشرية، جا هذا النهار باش نخلدوا الطريقة ديال التسيير ديال المبادرة الوطنية لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني، والتحولات ديالها من خلال المراحل الثلاث اللي مرت منها المبادرة الوطنية. فأهم الأهداف اللي كي هذاك هي تعزيز التشاركية اللي كان يقدروا اللي كان يشاركوا فيها جميع اللي ديسيدور ديال الشأن المحلي بما فيهم رؤساء جماعات محلية، رجال سلطة، مجتمع مدني. دونك الحاجة المزيانة اللي في هذا الشيء هو أن المشاريع كتجي نابعة من التراب، يعني من المواطنين، وحتى كتوصل ترجع مشاريع قابلة للتنفيذ.
5: هذا الحدث تميز كذلك بتنظيم مائدة مستديرة خصصت لحكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولدورها في تحسين ظروف عيش الفئات الهشة. كما تخللت التظاهرة أيضا زيارات ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة بجامعة أنجرة.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال مرحلتها الثالثة صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن سليمان على برمجة وإنجاز ما مجموعه 582 مشروعا وعملية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 185.5 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة بما مجموعه 171.2 مليون درهم. هذه المشاريع تضمنت بالأساس تأهيل البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء. وفي هذا الصدد أكد عامل إقليم بن سليمان بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن الإقليم عرف خلال السنوات الماضية دينامية تنموية مهمة أثمرت مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة.
9: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا مع مختلف المتدخلين في تنزيل هذا الورش الملكي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، ويأتي احتفال هذا السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج من أجل تعزيز التنمية البشرية، وهو ما يعكس دور والدور فعال للمشاركة وكذلك إشراك كل من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح لا ممركزة في اتخاذ القرار وكذلك تحقيق واحد التنمية حقيقية لفائدة المواطنين.
5: عامل إقليم بن سليمان والوفد المرافق لها قام بزيارة ميدانية لمركز التربية والتكوين الذي أعيد بناؤه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وشملت الزيارة أيضا دار الأمومة من الجيل الجديد بجماعة مليلة التي تم إنجازها وتجهيزها ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية شباب مليلة للتربية والتعليم التي تشرف على تسيير هذه الدار.
10: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
7: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلاء القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامة عبيد إسلام للمغرب.
12: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
11: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجود باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
14: الإسكندرية متحف للحضارات هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة باعتبارها متحفا مفتوحا يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في في حفظ الذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للشعوب.
15: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحة وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة.
16: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رسالة تقول إن المتاحف مش مجرد قطع أثرية مرتصة بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رسالة حضارية يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد أن هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
14: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجا فريدا للتعايش الحضري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائما ملتقا للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
17: اسكندرية هي مدينة ولدت بفكرة عالمية للإسكندر وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة في اسكندرية على مر العصور، وهي أول مدينة كوزموبوليتانية أو عالمية عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله وفنار الإسكندرية اللي كان رمز للنور والمعرفة في العالم كله. النهاردة إحنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينة كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفة.
14: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
3: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
18: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم برباط أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية، موضحا في تصريح للصحافة بمناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال. وسجل السيد بن سعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى، حيث تم الانتقال من 3 أو 4 مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
10: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو.
10: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: توج سعيد أوبايا من عصبة تدلا بلقب فئة الكبار، ونسرين باروك عن عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات، وذلك خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف تباري فردي التي نظمت بالمحمدية.
20: جميع العصاب جاءوا باش يشاركوا في هذه البطولة، من طنجة لقويرة عندنا جميع العصاب شاركوا بالميور زاتليت ديالهم. دونك ان شاء الله راه كيف ما شفتوا راه لي كاد بداو لي جون وخصكم تعرفوا راه لي كادي عندهم بطوله العالم ان شاء الله اللي غدار في شهر 10 في لا بولوني. دونك حنايا اوني لا بو فير دو لا ديتيكسيون باش نشوفوا لي زاتليت باش نشوفوا لو ميور parmi les meilleurs.
19: كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام، ومهدي السريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال.
0: كنعيشوا أجواء البطولة الوطنية للتباري في الفتيان والكبار. هاد البطوله ديالي كتجرى اليوم اللي ما يقرب المشاركين تبارك الله وصل العدد ديالهم هو ما يقرب على 900 ديال المشاركين اللي جاوا كلهم من ربوع المملكه. البطوله كتجمع كما قلنا خيره ديال الابطال اللي هما جاوا لهاد البطوله عبر واحد الاقصائيات اللي جرات في العصب الجهويه اللي 27 عصبه اللي كتضم الجامعه جرات في هاد الاقصائيات هذه هنا.
21: الحمد لله التنظيم واللوجيستيك جيد، ما يقارب اكثر من 900 مشارك مشاركه من ربوع المملكه المغربيه من جميع العصب المنتميه للجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه واساليب المشاركه. هذه البطوله تاتي ضمن البرنامج الوطني، وكذلك نلاحظ هناك اللجنه الوطنيه التقنيه التي تختار الابطال ذو صبغه عالميه في المشاركه في البطولات القاريه والدوليه.
19: ولدى الكبيرات أحرزت وداد خصالي لقب البطولة في وزن أقل من 50 كيلوغرام، فيما حازت شيماء الحيتي المركز الأول في وزن أقل من 55 كيلوغرام، وفي وزن أقل من 61 كيلوغرام توجت باللقب دعاء شكري، فيما عاد لقب وزن أكثر من 68 كيلوغرام إلى جيهان بحجو من عصبة تطوان.
3: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليس ندياي. جمهورية مدغشقر تجدد التأكيد على موقفها الداعم لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وللدور الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، كما تشيد بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، فحكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر تشيد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا، معربة عن امتنانها لجلالة الملك ومستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016. كما جددت المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز علاقاتهما في إطار روح التعاون جنوب جنوب.
4: الزيارة كانت كذلك مناسبة باش نتحدث حول أفاق التعاون بين بلدينا. تعليمات جلالة الملك هي واضحة في دعم هذا التعاون بشكل ملموس. كاين اتفاقيات اللي تم التوقيع عليها واللي اليوم خصنا نسهروا على تنفيذها.
3: المسؤولان الدبلوماسيان اتفقا أيضا على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات عليا، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون خلال الأشهر المقبلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: تمت برمجة ما مجموعه 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عاملة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600 ألف شخص.
6: لابد من الإشارة أن الأمر يتعلق بواحد النموذج مبتكر يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية، وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
5: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية، فضلا عن لجان الدعم والبنيات التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا، لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر، لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
8: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
7: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
8: على فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيز ديفايسز اللي كتقوم تحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سيدي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
7: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
8: على طبيعة الحال أنا كنت كلمو على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده أن ديبلوم دو ميدسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو أناتومي أو التشريح الطبي. فهنا كنت كلمو على الحقن، حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
7: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
8: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فكيقوم فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات، حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق، إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
7: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
8: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها داكور من طرف وزارة الصحة عندها موافقات طبية سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سي او ميديكال هاد لو سي او ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترانسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور تدي لا افساد داك لو برودوي فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه احيانا كيكونوا devant هاد لي بري اللي كيكونوا هابطين بزاف كنكونوا face à des produits de la contrebande des produits qui jouent en noir ou là des produits مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل
7: دكتورة كما قلنا أن التجميل أصبح متاحا للجميع وأكيد كيتواجدوا عيادات مرخصة طبية في المغرب فين وصل التجميل في المغرب؟
8: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل طوندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب تجديدي هاد الطب التجديدي هو حتى هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد
7: شكرا لك دكتور نجدي
8: الله يبارك فيك
7: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر
8: الله يبارك فيك ميرسي بوكو
7: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد دمتم في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب، شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء في بلدة القبيبة عمواس شمال غرب القدس حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها. نظمت هذه الحملة الطبية بالشراكة مع مختبرات أسترالاب، واشتملت على خدمات طبية متنوعة مشاركة طبيب عام وطبيب أطفال وإخصائي عيون إلى جانب خدمات المختبر الطبي المتنقل والتمريض. واستفاد عشرات المواطنين وكبار السن من الفحوصات والعلاجات المجانية بمن فيهم نزلاء بيت المسنين بيت عمواس للرعاية الصحية في البلدة في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي. وأشاد رئيس بلدية القبيبة سائد زهران بالدور الإنساني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس المتواصل للشعب الفلسطيني وحرصه على تعزيز صمود المواطنين في القدس وريفها. وأكد زهران أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى البلدة بهذا المستوى من الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن القبيبة تمثل نموذجا وطنيا وإنسانيا بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية، وشملت الحملات مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار وجبعة وحزمة ورفات ومخيم قلنديا وقلنديا البلد وقطنة وبدو والشيخ سعد ومخماس والولجة إلى جانب تجمعات البلدية في محيط بيت حنينة. واستفاد من هذه الحملات حتى الآن نحو 1800 مواطن. جرى تحويل نحو 30 حالة مرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة وحالات أطفال يحتاجون لتدخلات طبية متخصصة. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة، مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية. كما تتضمن المرحلة النهائية من البرنامج توفير النظارات الطبية للأطفال وفق التقارير الطبية، إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة بما يسهم في تعزيز الأثر الصحي المستدام لهذه المبادرات.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: لابيبوغ ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج, وعن طريق هادشي كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم, كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس, كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
1: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال, دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى, دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو, يقدر يلقى راسو في المسرح, يقدر يلقى راسو في الموسيقى, في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تيعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
2: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
3: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية, وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل ديب مايند ومايكروسوفت وإكس وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025، ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025 ما مجموعه 1137 مشروعاً، تم إنجاز 1054 منها بغلاف مالي إجمالي ناهز 451.13 مليون درهم.
5: هذا الاحتفال يعني بالمرور 21 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا، اللي بهذا المناسبة يعني تنهني اللجنة واللي على رأسها السيد العامل على كل المجهودات المبذولة، خاصة في القطاع ديال التربية الوطنية، اللي التدخلات ديال اللجنة الوطنية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يعني كتكون على مجموعة ديال المحاور، أهمها هي البنيات والوسائل الداعمة للتندرس، خاصة بناء وإنشاء وتسيير دور الطالب والطالبة، وكذلك اقتناء حافلات ديال النقل المدرسي من جهة، وكذلك أيضا عمليات ديال الدعم في المؤسسات التعليمية للتلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين لمواكبة التندرس ديالهم في مختلف الأسلاك وخاصة بالسلك الابتدائي. هذا أيضا بالإضافة إلى مجموعة ديال المحاور واللي ذات أهمية قصوى، خاصة ما يتعلق بالطفولة.
6: الاحتفال كيجي بالذكرى السنوية ديال انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي كتتعرفوا هي واحد المبادرة ملكية وعندها واحد التأثير مباشر على التنمية البشرية. ومن كنهضروا على التنمية البشرية راه ولا بد كنهضروا على القطاع الصحي ولا صحة المواطن، وحنا في يعني في القطاع الصحي حنا تلمسوا هذا التدخل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه السنوات الأخيرة. يعني كان واحد التدخل اللي هو مباشر في البداية، كان يعني في تحسين الولوج للخدمات من خلال يعني تجهيز ديال المراكز الصحية، مصالح في المستشفى، كان كذلك تحسين الولوج للخدمات كالقيام بواحد المجموعة من القوافل الطبية واقتناء سيارات الإسعاف، وهذا كله تنعكس على على على على الصحة ديال المواطن إيجابا.
4: وحسب معطيات قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترأسه الكاتب العام للعمالة، فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع 426.05 مليون درهم، أي بنسبة 94% من الكلفة الإجمالية موزعة على البرامج الأربعة لهذا الورش الملكي.
2: على صعيد الإقليم تقريبا عندنا 6 لجان محلية ولجنة إقليمية، معدل 25 عضو في كل لجنة، يعني تقريبا 150 أو 170 أعضاء اللي غادي يحضروا بمختلف فعاليات، وحاولنا يحضروا معنا أيضا السادة اللي كيخدموا معنا اللجان التقنية اللي كيكونوا هما اللي كيقدموا التوصيات للجان المحلية واللجنة الإقليمية، يحضروا معنا ويكون تدخلات ديالهم إن شاء الله على صعيد سميتو. درنا كبسولات متعلقة بكل برنامج من البرامج الأربعة ديال المرحلة الثانية، الإشارة للمرحلة الثالثة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بدأت من 2019-2023 واستمرت في 2024، التوجهات ديالها تغيرت لأنها مشت للعنصر البشري.
4: وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم شيشاوا أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2025 مكنت على صعيد إقليم شيشاوا من تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنو بارك المغرب.
8: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة مودون من خلال تأهيلهم وتقوية وتثمين قدراتهم وأيضا تحديد مجال تدخلاتهم وأيضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج إلى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
9: هذه الورشة كتهدف إلى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم إلى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها، على أساس أنه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلميم ودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية.
7: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة، وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إقليم سيدي سليمان شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 716 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت حوالي 331 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بأزيد من 313 مليون درهم. هذا ما أبرزه رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم سيدي سليمان في عرض قدمه خلال حفل نظم احتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع توزعت على البرامج الرئيسية الأربعة ضمن الفترة الثالثة من المبادرة، ومن جهته وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي سليمان أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 ثورة مرجعية في مجال العمل الاجتماعي ومنعطفا نوعيا في مسار بناء نموذج تنموي وطني قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة كرامة الإنسان.
11: هذا اليوم تخلد عملة إقليم سيدي سليمان ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الاحتفال الذي يبقى مناسبة من أصل تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان. هذا الاحتفال اللي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان والذي قدم مداخلة من خلاله أبرز وسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد على على تعبئة ومواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق منجزات أهم. لا يخفى على أحد أن شعار هذا السنة جاء تحت الذي حمله الاحتفال هذا السنة هو حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. ومن خلال هذا الشعار تنعرفوا تم تسليط الضوء على أجهزة الحكامة اللي تتلعب دور كبير في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أكيد حضور هذا الاحتفال عرف حضور قوي لأعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية واللي قدموا مداخلات على الدور اللي تلعبوه في تنزيل هذه البرامج.
4: وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التفتح المدرسي الأجيال الصاعدة بمدينة سيدي سليمان، حيث اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف

0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بلغ مجموع المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم توريرس في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 788 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تفوق 189.9 مليون درهم. وحسب المعطيات المقدمة خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة الإقليم تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة، فقد ناهز عدد المستفيدين من هذه المشاريع 240,116 شخصا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة هذا الورش الملكي الرائد بالإقليم.
4: بالنسبة للبرنامج الثاني اللي هو برنامج مواكبة الأشخاص في ذات هشاشة، كان تم إنجاز 245 مشروع عملية بغلاف مالي قدر ب 54 مليون درهم، استفاد منه 8528 مستفيدة ومستفيد. أما فيما يخص البرنامج الثالث اللي هو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 354 مشروع عملية بغلاف مالي قدره حوالي 35 مليون ديال الدرهم، استفاد منه 354 مستفيد ومستفيدة.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واصلت تعزيز دورها التنموي عبر دعم الفئات الهشة وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالأجيال الصاعدة، إلى جانب تطوير آليات الحكامة الترابية بما يضمن فعالية واستدامة المشاريع.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
5: أشادت جمهورية هايتي برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في شهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة، تحتضن مدينة سلاء الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي نشاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
3: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع، سواء مؤسساتيين، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المنظمات الوطنية والدولية، ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
2: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي، فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
5: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو، واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
4: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسا وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة. ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشيادمة وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
6: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطني، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
2: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام للمغرب.
6: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها لمجموعة الدول، واليوم انفتاح لدول آسيوية.
2: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
5: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133.52 مليار درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل والداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتها المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش وهيكلة كبرى وسياسة إيرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا. حضورنا إلى الرباط منحنا فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعبير عن ارتياحنا للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا. خلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون غيسو، كما عبرا عن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة على العلاقات المتميزة وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
2: قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447، أسواق جهة قلميم ودنون تشهد عرضا وافرا من الأغنام والماعز، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. فحسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
11: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات بالتنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
12: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصار الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
2: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
13: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المراره ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبه للكسيبه هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبه موجوده الحمد لله، العام زين.
2: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
3: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: الإسكندرية متحف للحضارات، هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة باعتبارها متحفا مفتوحا يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في حفظ ذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للشعوب.
4: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحة وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة.
5: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رسالة تقول إن المتاحف مش مجرد قطع أثرية مرتصة بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رسالة حضارية يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد أن هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
3: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجا فريدا للتعايش الحضري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائما ملتقا للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
6: اسكندرية هي مدينة ولدت بفكرة عالمية للإسكندر وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة في اسكندرية على مر العصور، وهي أول مدينة كوزموبوليتانية أو عالمية عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله، وفنار الإسكندرية اللي كان رمز للنور والمعرفة في العالم كله. النهاردة إحنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينة كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفة.
3: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ترأس والي جهة الدار البيضاء سطات بسيدي بن نور حفل إطلاق الدورة الثانية لمنتدى التنمية والإبداع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة قام الوالي رفقة عامل إقليم سيدي بن نور بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني والشركاء المحليين بزيارة لمختلف فضاءات المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يستعرض أبرز المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار المبادرة.
9: نخلد اليوم الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
2: التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 مايو سنة 2005، وهي مناسبة لاستحضار جميع مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولوياتها المواطن من خلال برامجها الأربعة. فإذا نتواجد اليوم بإقليم سيدي بن نور الذي يتكون 80% من العالم القروي، وطبعا إن البرنامج الأول يهتم بتسهيل الولوج للساكنة المتواجدة بالعالم القروي، كذلك البرنامج الثاني الذي يهتم بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
8: وعلى هامش هذا اللقاء تم عرض فيلم مؤسساتي حول إنجازات المبادرة بإقليم سيدي بن نور طيلة 21 سنة. وفي ختام الحفل قام والي الجهة رفقة عامل الإقليم بتدشين مركز متخصص في تأهيل النساء في وضعية صعبة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل كامل من المبادرة بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم. كما تميز هذا اليوم بتدشين مركز مخصص للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل من المبادرة بغلاف مالي نهز 5 ملايين.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إقليم سيدي سليمان شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 716 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت حوالي 331 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بأزيد من 313 مليون درهم. هذا ما أبرزه رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم سيدي سليمان في عرض قدمه خلال حفل نظم احتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع توزعت على البرامج الرئيسية الأربعة ضمن الفترة الثالثة من المبادرة. ومن جهته وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي سليمان أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 ثورة مرجعية في مجال العمل الاجتماعي ومنعطفا نوعيا في مسار بناء نموذج تنموي وطني قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة كرامة الإنسان.
10: هذا اليوم تخلد عمالة إقليم سيدي سليمان ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الاحتفال الذي يبقى مناسبة من أصل تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان. هذا الاحتفال اللي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان والذي قدم مداخلة من خلاله أبرز وسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد على تعبئة ومواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق منجزات أهم. لا يخفى على أحد أن شعار هذه السنة جاء تحت الذي حمله الاحتفال هذه السنة هو حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. ومن خلال هذا الشعار تنعرف تم تسليط الضوء على أجهزة الحكامة اللي تلعب دور كبير في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أكيد حضور هذا الاحتفال عرف حضور قوي لأعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية واللي قدموا مداخلات على الدور اللي تلعبوه في تنزيل هذه البرامج.
8: وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التفتح المدرسي الأجيال الصاعدة بمدينة سيدي سليمان، حيث اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف الورشات والأنشطة الفنية والمعارض المنظمة بهذه المناسبة.
1: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
1: ريم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
5: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
4: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
7: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس. ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
6: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
4: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
4: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
8: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
4: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
9: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
10: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
9: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
11: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
9: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
4: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الجهوية، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الدرويش إنجاز 1682 مشروعا بأزيد من 560 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005. بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة تقارب أثر التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية على بلورة السياسات العمومية. عرض وافر من الأضاحي في أسواق جهة قلميم ودنون. جرى بمقر عمالة إقليم الدرويش استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي ناهز حوالي 560 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. صافية عثمان والمتابعة.
14: بمقر عمالة إقليم الدرويش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدرويش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
15: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم الدرويش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحول المكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
14: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
13: موضوع السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة شكل محور ندوة علمية نظمت ببني ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. هذه هي الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة، وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، تشهد أسواق جهة قلميم ودنون عرضا وافرا من الأغنام والماعز وسط انتعاش كبير وحركية دؤوبة لتجاري المواشي الوافدين من مختلف أقاليم الجهة وخارجها، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. شيماء بكا والتفاصيل.
9: حسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
16: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات بالتنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
17: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة للنصاع الصعيد الوطني في جهة قلميم وادنون عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
9: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد تساقطات

0: كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء كنقبضوا الدواء وكنداوها على حقها وطريقها الدواء ديال المراره ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا الكسيبة موجودة الحمد لله العام زين.
1: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
2: إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجهوية قدمها لكم ياسين زكراوية وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
7: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
6: في السياق المتصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع

0: جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
1: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
0: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
2: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
2: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
4: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
2: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
5: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
5: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
7: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
5: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: خلال جلسة تشريعية صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 87-21 القاضي بتغيير وتسميم القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. مشروع القانون حظي بتأييد 66 نائبا مقابل معارضة 28 نائبا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد في كلمة تقديمية للمشروع تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية. وفي الجلسة ذاتها تمت المصادقة أيضا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. السيد ميداوي أوضح في كلمة تقديمية لهذه المشاريع أن النصوص 3 تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار 4 قوانين لتفعيل مقتضياته.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة، تحتضن مدينة سلا الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي نشاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
12: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع، سواء مؤسساتيين، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المنظمات الوطنية والدولية، ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
8: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي، فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.
10: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو
9: أخبار المغرب والعالم.
13: تابعت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي جناوة فوانت.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. أدولي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
15: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
2: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
1: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات. اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس. ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
0: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
2: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
2: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
4: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
2: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
5: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
5: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
7: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
5: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غين راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تم بميدل تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وجرى تخليد هذه الذكرى خلال لقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم وإبراز أثرها في دعم الإدماج والمشاركة وتعزيز التنمية البشرية.
18: هذا الشعار جاء من أجل تكريس آليات الحكامة التي قامت المبادرة وكانت سباقة لتفعيلها على مستوى أرض الواقع. ومنذ انطلاق هذه المبادرة على يد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2005، وخلال ومن خلال المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت تم تنزيل المئات والآلاف من المشاريع التنموية التي مست مختلف شرائح المجتمع وخلقت آليات يعني للعدالة مجالية وعدالة تنموية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والوطني.
17: كما عرف اللقاء تقديم شهادات لعدد من القطاعات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أبرزت أثر تدخلات المبادرة في دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية وتقوية الحس المقاولة لدى الشباب ومواكبة التعاونيات والجمعيات المحلية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي راينا فوربين تجدد التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف عبرت عنه عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية هايتي تجدد التأكيد على الموقف الراسخ والداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. وفي بيان مشترك تم توقيعه أشادت هايتي كذلك بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
1: وقنا لا خارطة الطريق للتعاون لثلاث سنوات المقبلة واللي كتشمل مجموعة ديال القطاعات، سواء مجال التكوين، سواء مجال الفلاحي، سواء مجال التعاون التقني، سواء المجال الأمني.
0: الوزيرة الهايتية أشادت كذلك بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له.
10: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
19: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
10: ريم راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
22: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
15: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
23: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 27/97. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
1: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
0: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
23: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
23: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
4: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون، وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
23: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
8: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
8: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
7: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
8: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
23: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
22: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب، كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
24: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير، وديك الساعة تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعدة. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضة. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصة فين يلقى الموهبة ديالو.
25: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
26: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
13: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
27: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة 6 من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
28: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميز للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
27: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
28: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
27: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
10: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن برنامج إذاعي.

0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيرفي بايبو تيمون بالرباط جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
1: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
0: في سياق متصل جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل باغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
3: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
2: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
0: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجل.

0: جاء عدة التقرير التالي.
1: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
0: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
2: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
0: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
3: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
4: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشيه باش حتى اصحاب الاقامات السكنيه اللي ما عندهمش فين يحطوا الاضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لاول مره.
3: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
3: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
9: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
8: ومن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
8: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
10: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. أدولي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
9: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
0: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
13: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
12: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
0: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
1: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
0: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
2: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدراتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
0: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
3: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
4: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
3: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
3: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج بجمهورية تشاد عبد الله صابر فضل. هذا الاجتماع شكل مناسبة للوزيرين لاستعراض حصيلة مبادرات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، حيث أعربا عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن بين الرباط وانجامينا، مع إبراز جودة العلاقات القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لجعل علاقات الشراكة المغربية التشادية المتعددة الأبعاد نموذجا استثنائيا للتعاون جنوب جنوب بين الدول الإفريقية، وعزمهما على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على عقد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في إنجامينا خلال الأشهر المقبلة.
14: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو تحويل اللايقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
16: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
15: وفي كلمة بالمناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر في المغرب. ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
6: أخبار المغرب والعالم.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Dream Radio.
18: الخبر من المصدر.
19: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
18: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
18: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
21: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
20: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
22: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
13: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس. ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
22: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
20: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
1: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
20: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
2: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
20: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
3: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
4: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
3: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
3: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
20: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رسم رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق. لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل له بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدأ من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيت كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة. والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية. والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل قيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة دي ما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية، حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية دياله على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت

0: إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
1: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
0: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطا بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
3: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
2: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
0: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط

0: الأطلسية، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
1: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
2: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
1: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
3: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
4: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
3: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
3: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
9: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
10: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم الانفتاح على دول آسيوية.
3: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
8: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي جناوة .net.
6: ريم راديو.
12: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. دوليا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
13: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
1: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
14: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
15: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
14: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
12: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
0: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة. وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
12: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
2: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدراتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
12: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
3: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
4: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
3: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
3: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
17: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
16: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
17: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزس ديفايسز اللي كتقوم بتحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سيدي زاكت بلو راديكو كتجميل أنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
16: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
17: على طبيعة الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن، حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
16: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
17: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات، حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق، إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
16: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
17: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها، داكوغ، من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سي او ميديكال. هاد لو سي او ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترانسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور تدي لا افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابطين بزاف، كنكونوا فاسا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
16: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاح للجميع، وأكيد كتواجد عيادات مرخصة طبية في المغرب، فين وصل التجميل في المغرب؟
17: ألوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل توندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو أننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتشوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتشوريل، الحقن اللي كتكون محقونة بشكل اللي هو اوفر بزاف. فاليوم كنتكلموا خاصة على كل ما هو طب جديدي. هاد الطب الجديدي هو هو سيتون سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشرة، تحسين نوعية البشرة عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بإنتاج الكولاجين من جديد.
18: شكرا لك دكتور نجدي.
17: الله يبارك فيك.
18: أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
17: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
16: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
4: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
3: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
6: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
5: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
3: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
0: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
1: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
3: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
7: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق للماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تداشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. وبجهة بني ملا الخنيفرة عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف أقاليم الجهة. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يرم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال تكموتي.
10: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أنها تستفد من هاد الشبكة ديال الكهرباء. كذلك وفي إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة، كاين حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة، وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
3: أكد رئيس مجلس جهة الدخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
7: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.

0: على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
1: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
0: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
3: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
2: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
0: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فورتي

0: اليابان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
1: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
2: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
1: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
3: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
4: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
3: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
3: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية. ومستهلها من الصين، الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، كما دفعت إلى إغلاق مدارس وشركات واضطرابات خدمة النقل وإمدادات الكهرباء. بحسب وكالة الأرصاد الجوية الصينية، فإن مناطق من بينها شيانغجي وأنهوي وهونان تواجه مخاطر مرتفعة لوقوع كوارث مرتبطة بالأمطار، من بينها الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات في المناطق الحضارية، فضلا عن تراكم المياه. السلطات أكدت تخصيص أكثر من 22 مليون دولار للإغاثة من الكوارث، مع تفعيل خطط استجابة طارئة بعدد من المناطق المتضررة. واضطرت السلطات إلى تعليق الدراسة وخدمة النقل في عدد من المناطق، بينما تتواصل جهود إجلاء السكان. في الصين أيضا، حذر علماء مناخ من الانخفاض الملحوظ في نسبة الأكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم خلال 40 عاما الماضية نتيجة للاحتباس الحراري. وحسب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز، فإن استمرار المعدلات الحالية للاحتباس الحراري قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تركيز الأكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلبا على النظم البيئية المائية. وجاء في الدراسة للمرة الأولى أجرينا دراسة منهجية لتغير تركيز الأكسجين المذاب في المياه ب 21.4 ألف نهر خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 و 2023 بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المناخ. وأظهرت النتائج أن تركيز الأكسجين في الأنهار يتراجع بالطراد، ويرتبط ذلك أساسا بانخفاض قدرة المياه على إذابة الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة. في الاتحاد الأوروبي يمثل تطوير الاقتصاد الدائري فرصة اقتصادية استراتيجية ما تزال غير مستغلة، من شأنها تحسين البيئة الأوروبية وتعزيز الولوج إلى المواد الأولية وتشجيع ظهور جيل جديد من المقاولات الأوروبية. وفق تقييمات جديدة حول الاقتصاد الدائري نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة، الوكالة أكدت ضرورة تسريع الاستثمارات في هذا المجال من أجل بلوغ أهداف السياسة المناخية والبيئية للاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن حزمة من 17 إجراء لفائدة الاقتصاد الدائري يمكن أن تخفض بنسبة 22% تأثير التغير المناخي على الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل نحو مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 19% تأثيره على فقدان التنوع البيولوجي، و 25% تأثيره على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. الوكالة أشارت أيضا إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على معادن الألمنيوم والنيكل ومجموعة من المعادن البلاتين المستخرجة خارج أوروبا قد ينخفض بحوالي 20% وبنسبة 12% بالنسبة للنحاس. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
5: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
4: في السياق المتصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
7: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كاين تقريبا اكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربه وفرنسيين.
6: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
4: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
4: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
8: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
4: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
9: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
10: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
9: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
11: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
9: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
4: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل ألا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه. ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
7: هاد الشراكة اليوم في بحال اللي قلت كتعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
6: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
4: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ومن جانبه أكد وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
13: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فهي تجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات لا سيما الجرائم العابرة للحدود. ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملائمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
4: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. أدولي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
5: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
4: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 27/97. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
7: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
6: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
4: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
4: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
8: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون، وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
4: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
9: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
10: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
9: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
11: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
9: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
4: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. بالرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
17: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بن ملال الخنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
16: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل ديب مايند ومايكروسوفت وإيكس وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025 ألغى دونالد ترامب مرسوماً أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو تحويل اللايقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
4: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
3: وفي كلمة بالمناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر في المغرب. ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية، بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو، تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيرفي بايبو تيمون بالرباط جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
8: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة جددت

0: الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
1: في سياق متصل جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 27/97. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
3: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
2: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
1: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
1: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي

0: أساسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
1: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
0: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
2: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
2: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
2: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
7: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري، على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
6: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
8: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
6: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
7: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
9: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار سيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
10: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
11: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
10: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
9: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
12: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، يمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
9: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
1: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
9: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
13: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
13: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
13: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
9: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
15: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 نوفمبر المقبل. في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
16: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق للماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
18: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
18: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. أدولي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
7: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
9: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
10: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
11: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
10: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
9: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
12: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
9: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
1: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
9: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
13: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
13: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
13: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
9: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لا بلوبار ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
20: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
21: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
22: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
2: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تدشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يرم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال تكموتي.
6: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أنها تستفد من هذا الشبكة ديال الكهرباء. كذلك في إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة، كاين حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة، وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
0: أكد رئيس مجلس جهة الدخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: الخبر من المصدر ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. بعد
9: دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
7: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
9: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السياسة

0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 27/97. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
1: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
0: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
2: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
2: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
4: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا

0: جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
1: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
2: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
2: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
2: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رسم تحصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
8: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
9: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم الانفتاح على دول آسيوية.
8: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجود باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
7: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية ليبيا فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.87 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات، فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل، سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل والداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
10: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
11: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
13: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
12: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
11: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
14: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
11: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
0: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
11: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
15: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
15: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
15: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
11: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رسم رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونستهلها وطنيا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. المزيد من التفاصيل مع زينب بوعادية.
11: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص، شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
7: وبإيطاليا هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب صباح اليوم منطقة كامبي فاليغريا الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مدينة نابولي الإيطالية وفقا لما أفاد به المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. المعهد أوضح أن هذه الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 5:55 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 3 كيلومترات، مشيرا إلى أن مركزها حدد في خليج بوزوليا وهي بلدة ساحلية تابعة لمدينة نابولي الكبرى. المصدر ذاته أضاف أن هزة ارتدادية أخرى أقل قوة أعقبت الهزة الأولى في تمام الساعة 5:57. الحقول الفليغرية التي تضم فوهات بركانية تسبب ثورانها قبل 40,000 عام في تأثيرات على مناخ الكوكب تثير قلق السكان والعلماء بسبب عودة نشاطها نتيجة الغازات المنبعثة من الصهارة والتي تضغط على السطح مسببة تشققات في الأرض. عربيا، نظمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة بيئة حلقة عمل متخصصة بعنوان إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطيرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
16: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. أدولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
10: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
11: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل باغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
13: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
12: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
11: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
14: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
11: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
0: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners in Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
11: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
18: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
18: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
18: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
11: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل، اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق. لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجيب الصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معاهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معاه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا، بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة. والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده، ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعه، او لانهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعه، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لانه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون ادنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا ليها يمكن اعتبارها مؤقته، حيت الحقيقه ديما كتبان في اخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش اكيد كيفقد راحته النفسيه، حيت ديما خايف يتكتشف امره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وان الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج اكثر من امكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعده مثلا عن طريق دروس تقويه، حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسه عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربيه ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
10: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
11: في سياق متصل،
12: السيادة المغربية وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على

0: الحراري على المستوى الإقليمي.
1: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
0: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
2: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
3: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
2: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
4: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى

0: 12 بلدا إفريقيا.
1: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المطيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
2: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
2: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
2: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
7: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
8: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم الانفتاح على دول آسيوية.
7: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجود باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
6: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا. وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعة المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. دولي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة. إلى التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون بالرباط، جددت موقف جمهورية إفريقيا الوسطى الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. نادية الأحمر والتفاصيل.
10: رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة أنه الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشادت بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 تحت سيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
1: في سياق متصل، جددت فرنسا التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
12: هذه الشراكة تعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
11: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
1: أشادت جمهورية هايتي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء أعد التقرير التالي.
13: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
1: وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول، أكد سفير الغابون بالمغرب برانلي مارسيليا أوبولو أن المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع بدور رئيسي في تعزيز تعاون جنوب جنوب ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية. تقرير إلهام العبيد.
14: خلال افتتاح الدورة الرابعة لأيام البترول المنعقدة تحت شعار بناء الجاذبية استراتيجيات وشروط تطوير الهيدروكربورات الإفريقية، أوضح السيد مارسيال أوبولو أن علاقات الصداقة والتعاون بين الغابون والمغرب تشكل في هذا الصدد نموذجا للثقة المتبادلة والتضامن الفاعل، وأضاف أن المستقبل الطاقي لإفريقيا سيبنى من خلال الحوار والابتكار والاستثمارات الذكية، وقبل كل شيء من خلال قدرتنا الجماعية على تحويل مواردنا إلى فرص للازدهار لفائدة شعوبنا. كما أعرب السفير عن أمله في أن يفتح هذا اللقاء أفاقا جديدة للتعاون وأن يسهم في بلورة حلول ملموسة لفائدة قطاع طاقي إفريقي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة. وتتمحور هذه النسخة الرابعة التي ينظمها مكتب الاستشارات الإفريقي 3M Partners and Councils إلى غاية 23 من مايو الجاري حول الإصلاحات والحكامة والبيانات والرقمنة والجاذبية الجبائية والمحتوى المحلي وتثمين الغاز الطبيعي، فضلا عن دور الهيدروكربورات في الانتقال الطاقي بإفريقيا، وذلك بغية تعزيز استغلال مستدام ومدر للقيمة للموارد الطاقية بالقارة. يذكر أن مبادرة أيام البترول التي تم إطلاقها سنة 2023 عرفت مشاركة نحو 300 من الأطر العليا يمثلون أزيد من 35 إدارة ومؤسسة ومقاولة وشركة وطنية تنتمي إلى 12 بلدا إفريقيا.
1: استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع سلالات المعروضة. شيماء بكا في المتابعة.
7: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وقال القاطن بالبيت الأبيض في تصريح للصحافة: نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع إيران. وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث، إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنتخذ إجراءات أكثر صرامة بقليل، لكني آمل أن لا يحدث ذلك. مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي قد هدد يوم الثلاثاء بضرب إيران في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط. في الرياضة، تأهل المنتخبان المالي والتنزاني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم عقب المباراة التي جمعتهما بالمركب محمد السادس لكرة القدم برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي فاز بها منتخب مالي بهدفين لواحد. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند 6 نقاط وكان قد ضمن تأهله سلفا إلى الدور الثاني. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها برسم الجولة نفسها، انهزم المنتخب الأنغولي أمام نظيره الموزمبيقي بهدفين لواحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي. على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري غاغارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري غاغارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري غاغارين في الذاكرة الروسية والعالمية باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري غاغارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
9: ريم راديو.
19: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلاة متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
7: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
16: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفاً. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
19: فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعات تدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطاط، اليوسفية، قلعة الصرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات، تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
20: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
21: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم رابع مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار رباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
20: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
22: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تدشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويد الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يرم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال تكموتي.
0: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أنها تستفد من هاد الشبكة ديال الكهرباء. كذلك وفي إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة، كاينة حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة، وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
23: أكد رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخل تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
24: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفد السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
24: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ومن جانبه أكد وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
10: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فهي تجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات لا سيما الجرائم العابرة للحدود، ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملائمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
24: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
12: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلاة متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة، الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
14: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
3: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق للماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
4: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
20: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و

0: للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
1: فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعات تدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانا، الصاويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
0: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
3: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب

0: صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة، ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: خارج الحدود، خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونستهلها وطنيا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. المزيد من التفاصيل معك زينب بوعادية.
7: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
6: وبإيطاليا هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب صباح اليوم منطقة كامبي فاليغريا الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مدينة نابولي الإيطالية وفقا لما أفاد به المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. المعهد أوضح أن هذه الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 5:55 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 3 كيلومترات مشيرا إلى أن مركزها حد في خليج بوزوليا وهي بلدة ساحلية تابعة لمدينة نابولي الكبرى. المصدر ذاته أضاف أن هزة ارتدادية أخرى أقل قوة أعقبت الهزة الأولى في تمام الساعة 5:57. الحقول الفليغرية التي تضم فوهات بركانية تسبب ثورانها قبل 40,000 عام في تأثيرات على مناخ الكوكب تثير قلق السكان والعلماء بسبب عودة نشاطها نتيجة الغازات المنبعثة من الصهارة والتي تضغط على السطح مسببة تشققات في الأرض. عربيا، نظمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة بيئة حلقة عمل متخصصة بعنوان إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطيرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجيا، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري جاجارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري جاجارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري جاجارين في الذاكرة الروسية والعالمية باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري جاجارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو،
3: غيم راديو،
2: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
8: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة. تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
9: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
8: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
10: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
8: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و 30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه في حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
11: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتها. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعات تدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاذ. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة سرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
1: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية، ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
0: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلات، لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائما للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة، محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
15: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهات بن ملال خنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
14: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: العاصمة الرباط احتضنت الدورة 19 للجلسة العامة السنوية الرسمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات حول موضوع البطاريات في الانتقال الطاقي، التقدم، التحديات والفرص بالنسبة للمغرب، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين وصناعيين ومسؤولين عموميين مغاربة وأجانب.
16: الأكاديمية حسن دو دي سيونس تكنيك أورغانيزو.
14: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تنظم الجلسة النقاشية الأولى لسنة 2026، والموضوع الذي تم اختياره لهذه السنة يفرض نفسه باعتباره محددا استراتيجيا لسياسات الطاقية المعاصرة وتكنولوجيات تخزين الطاقة وخاصة البطاريات، تعد رافعة أساسية لضمان استقرار ومرونة وصمود أنظمة الطاقة. هذه الدورة تهدف إلى تقييم حصيلة التقدم العلمي والتكنولوجي المرتبط بالبطاريات الكهربائية مع بحث آفاق المغرب في سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي وتنامي استخدام المركبات الكهربائية وتطور الشبكات الذكية. تطوير الجيل المقبل من بطاريات المركبات ذات الاستقلالية الكبيرة يتطلب بطاريات متطورة توفر كثافة طاقية لا تقل عن 300 وات، والتحدي يكمن في تصميم بطاريات قادرة على الاستجابة في آن واحد للمتطلبات التكنولوجية للمركبات الكهربائية وانتظارات السوق من حيث التكلفة والسلامة ومدة الصلاحية. وتأتي هذه التظاهرة في إطار تمديد الاحتفال بالذكرى العشرين لتنصيب أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي مناسبة أتاحت تسليط الضوء على حصيلة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال العشرين السنة الماضية فضلا عن آفاق عملها المستقبلي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
9: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
8: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
10: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
8: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
8: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
9: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
8: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
10: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
8: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي، بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة، دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
11: فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
1: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
0: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري للحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار رباط سلا لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل وأن يجسد قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب، كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
18: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير وديك الساعة تيكون تواحد اكتشاف ديال هاد هاد المواهب الصاعده، يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
19: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
20: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل، ديب مايند، ومايكروسوفت، وإيكس، وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025، ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجدة أنجاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني، وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثماراً إجمالياً بلغ 3.8 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
6: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
7: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق للماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
6: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
3: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
6: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
5: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية السابع

0: الستة آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي وأربع طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
1: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
0: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
3: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمة جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقرار

0: الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا السفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة، ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات. خارج الحدود، خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
3: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري على المستوى الدولي، ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
2: وأمن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
2: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
7: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة السادسة من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
8: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
7: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
8: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
7: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقة.
5: غيم راديو. غيم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة، والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
10: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
11: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
10: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
12: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
10: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
0: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه في حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
13: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتبها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
0: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
14: السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سالات لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
0: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. مستهلها بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21 انطلاقا من السبت، وذلك بإجراء مباراتين، أولهما يستضيف من خلالها المتصدر المغرب الفاسية نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12. المغرب الفاسي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره المتميز هذا الموسم في البطولة الوطنية ونسيان خيبة الإقصاء من مسابقة كأس العرش، فيما يصطدم طموحه برغبة فرسان البغاز في الظفر بالنقاط 3 والابتعاد عن منطقة الخطر جزئيا. ومن جانب آخر، يحل النادي المكناسي ضيفا على الكوكب المراكشي في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة العنوان الأبرز. الوجهة صوب مصر، الظهير الأيسر المغربي محمود بن تيك يحرز لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رفقة الزمالك للمرة 15 في تاريخ النادي. بعد منافسة شرسة مع غريمه بيراميدز والأهلي استمرت حتى الجولة الأخيرة للمسابقة. هذا اللقب يمثل إنجازا كبيرا لنادي الزمالك الذي عانى من أزمات عديدة هذا الموسم، ولكنه تمكن في النهاية من اعتلاء منصات التتويج وإنهاء سيطرة غريمه الأهلي على البطولة المصرية. الزمالك كان بحاجة فقط إلى تحقيق الفوز أو حتى التعادل في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام فريق سيراميكا كليوباترا ليتوج بشكل رسمي بلقب الدوري دون انتظار نتيجة مباراتي منافسيه بيراميدز والأهلي أمام كل من فريق سموحة والمصري البورسعيدي على التوالي. ومن مصر إلى السعودية، الأنظار تتجه صوب جولة الحسم التي استمرت إلى آخر الدورات. المتصدر النصر بفارق نقطتين عن المطارد الهلال يستقبل ضمك في مواجهة متناقضة، حيث يحتل ضمك المركز 15 ومطالب بتحقيق الفوز لتجنب السقوط إلى دوري الدرجة الثانية. ومن جانبه يحل الهلال ثاني الترتيب ب 81 نقطة وبسجل خال من الهزيمة، يحل ضيفا على الفيحاء صاحب المركز 10 برصيد 38 نقطة. من العشب الأخضر صوب الملاعب الترابية للتنس بالمملكة، تأهلت المغربية ياسمين القباج إلى ربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب، والمقامة بملاعب نادي السكاكيين بالرباط، وذلك عقب فوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة ثالثة في البطولة بمجموعتين دون رد. القباج تفوقت على اللاعب الألمانية بحصة 6-4 و 6-4 في ثمن نهائي منافسات الفردية. اللاعبة المغربية قدمت أداء قويا أمام إحدى أبرز المصنفات في السبورة النهائية، مؤكدة المستوى الجيد الذي بصمت عليه منذ الدور الأول حين تغلبت على التركية بروفو جانكيز بمجموعتين دون رد. والختم من فرنسا، أكد المشاركون في النسخة الثانية من تظاهرة رحلة الشمس سان ترايب المغرب 2026 بالرباط أن هذه الرحلة الممتدة من 24 مايو الجارية شكلت مناسبة لاكتشاف المؤهلات الطبيعية المتنوعة والخلابة التي تزخر بها المملكة. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل اختتام هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية رحلة الشمس بتنسيق مع جهة أوفرنروب ألب وسفارة فرنسا بالمغرب، أعرب المشاركون عن انبهارهم بروعة المناطق المغربية التي تحافظ على أصالتها وتواكب عصرها من خلال بنية تحتية حديثة وتنوع التراث الحضري والثقافي العريق. وفي هذا السياق أكد مؤسس تظاهرة رحلة الشمس فلوريان بايلي أن تنفيذ مشروع لحاق رحلة الشمس في المغرب يحمل دلالة كبيرة، مبرزا أن المملكة بلد سياحي بامتياز ويتمتع بتنوع هائل للمناظر الطبيعية وببنية تحتية عالية الجودة وحسن استقبال رفيع المستوى. المشاركون قطعوا في تظاهرة رحلة الشمس المغرب 2026 رحلة على متن دراجات هوائية مدفوعة بالطاقة الشمسية تمتد على مسافة 2000 كيلومتر من العيون إلى الرباط، مرورا بعدة مدن منها طرفية والوطية بطنطان وتفراوت وزاغورة ومكناس. هذه الرحلة التي شكلت مغامرة فريدة تمزج بين الابتكار والرياضة هدفت إلى التحفيز على استخدام الطاقات المتجددة وتشجيع وسائل التنقل الجديدة وتعريف المشاركين بالمؤهلات السياحية والاجتماعية والاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة. بهذا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
15: تم بميدل تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وجرى تخليد هذه الذكرى خلال لقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم وإبراز أثرها في دعم الإدماج والمشاركة وتعزيز التنمية البشرية.
16: هذا الشعار جاء من أجل تكريس آليات الحكامة التي قامت المبادرة وكانت سباقة لتفعيلها على مستوى أرض الواقع. ومنذ انطلاق هذه المبادرة على يد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2005، وخلال ومن خلال المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت تم تنزيل المئات والآلاف من المشاريع التنموية التي مست مختلف شرائح المجتمع وخلقت آليات يعني للعدالة مجالية وعدالة تنموية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والوطني.
15: كما عرف اللقاء تقديم شهادات لعدد من القطاعات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أبرزت أثر تدخلات المبادرة في دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية وتقوية الحس المقاولة لدى الشباب ومواكبة التعاونيات والجمعيات المحلية.
5: غيم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
17: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
11: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
17: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
12: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
17: وحفاظا على سلامة المستهلكين تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
0: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتمادا برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
13: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانا، الصويرة، أسفي، شتوكا إتبها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
0: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية، ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
14: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلات لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 10,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
0: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
5: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل: الغش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق. لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معاه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيت كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عماله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة ديما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هاد السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصة تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصو يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح الخميس مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. يترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف، وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالة.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
4: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
5: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
4: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
6: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
4: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
3: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي، بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية.

0: وزير ضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولى يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
1: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
3: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34 ألفا، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى

0: العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جينغ بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
4: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
5: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح لدول آسيوية.
4: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
3: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار مليون درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
5: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
5: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
7: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
5: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
4: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
3: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
4: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
9: السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف، وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سالات لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة، ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالاً متزايداً لم يعد مقتصراً على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
2: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
3: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
2: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي، هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزز ديفايسز اللي كتقوم بتحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام. فبالتالي هنا سي دي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
1: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
2: على طبيعة الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن، حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
1: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
2: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات، حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق، إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
1: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
2: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها، داكوغ، من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سيو ميديكال. هاد لو سيو ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك أنه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترونسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي الى افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه. احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابطين بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار، اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
1: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاح للجميع، وأكيد كتواجد عيادات مرخصة طبية في المغرب. فين وصل التجميل في المغرب؟
2: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هذا لا نوفيل توندانس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف. فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب تجديدي. هذا الطب التجديدي هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
3: شكرا لك دكتور نجدي.
2: الله يبارك فيك.
3: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
2: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
1: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
4: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
5: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
4: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
6: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
4: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
3: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدي اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يوليو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس، اللحظة أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
1: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانا، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
3: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
8: السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلات، لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
3: خارج الحدود، خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الصين شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تدشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يروم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال تكموتي.
10: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق، كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أن تستفد من هذه الشبكة ديال الكهرباء. كذلك وفي إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة كاينة حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
9: أكد رئيس مجلس جهة الدخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليميا، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
15: من هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
14: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
16: صاحب سمسم أوفيس اللي هو واحد المكتب كيقدم عدة خدمات من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات الكرياسيون دي سيت ويب لي بلان 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم عدة خدمات.
17: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إم زورن، مستفيد مبادرة وطنية التنمية البشرية. المبادرة الوطنية أعطتني واحد فرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
14: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاع في توظيف الموارد.
11: غيم راديو.
13: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: غيم راديو.
13: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة شيماء بكا في المتابعة.
4: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
5: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
4: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
6: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
4: وحفاظا على سلامة المستهلكين تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
3: فضاءات بيع الماشية بجهة داخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و 30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
1: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص

0: مقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
0: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
2: السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل وأن يجسد قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
0: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي

0: خلال السنوات الأخيرة، حيث أعرب عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن بين الرباط وانجامينا، مع إبراز جودة العلاقات القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لجعل علاقات الشراكة المغربية التشادية المتعددة الأبعاد نموذجا استثنائيا للتعاون جنوب جنوب بين الدول الإفريقية، وعزمهما على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على عقد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في إنجامينا خلال الأشهر المقبلة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بتنظيم من مجموعة إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، انطلقت فعاليات أسبوع إفريقيا بمشاركة المملكة المغربية. تشهد دورة هذه السنة طفرة من الابتكارات، فأسبوع إفريقيا يعد أحد أبرز المواعيد التي تنظم سنويا داخل اليونسكو، ولقد حرصنا على إشراك الشباب الإفريقي بشكل أوسع حتى يتمكن من التبادل والتعلم حول عدد من القضايا المهمة. برنامج هذه التظاهرة يتضمن مجموعة من الأنشطة يحضر فيها المغرب في مختلف فضاءات التعبير والحوار المبرمجة، لا سيما ملتقى الشباب الهادف إلى تثمين أفكار وتصورات الشباب الإفريقي، إلى جانب الندوات والمعارض ومعرض الكتابة الإفريقية. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دعم ملموس للشباب الإفريقي من خلال تعزيز القدرات ومواكبة تجسيد أفكارهم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعبر برنامج الاحتضان الإفريقي 100% الموجه للشباب الإفريقي. الحدث يروم تسليط الضوء على غنى المواهب والثقافات والمعارف التي تسخر بها القارة الإفريقية وطموحات شبابها في أفق تعزيزها وتثمينها.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليميا، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
5: هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
4: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
6: صاحب سيمسيم اوفيس اللي هو واحد المكتب كيقدم

0: عدة خدمات من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات الكرياسيون دي سيت ويب لي بلون 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم هذه عدة خدمات.
1: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إمزورن مستفيد مبادرة وطنية التنمية البشرية. المبادرة الوطنية عطتني واحد الفرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاعة في توظيف الموارد.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي راينا فوربين تجدد التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف عبرت عنه عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية هايتي تجدد التأكيد على الموقف الراسخ والداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية، وفي بيان مشترك تم توقيعه أشادت هايتي كذلك بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
6: وقنا لا خارطة الطريق للتعاون لثلاث سنوات المقبلة واللي كتشمل مجموعة ديال القطاعات سواء مجال التكوين سواء مجال الفلاحي سواء مجال التعاون التقني سواء المجال الأمني.
5: الوزيرة الهايتية أشادت كذلك بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطاراً جيوستراتيجياً يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي برز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة ابن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة، الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة شيماء بكة في المتابعة. حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
10: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي، بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يوليو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه في حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
11: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانا، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
13: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
14: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم رابع مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
13: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية.
7: في الرياضة، أعلن نادي ريال السرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. مستهلها بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21 انطلاقا من السبت، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف من خلالها المتصدر المغرب الفاسية نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12. المغرب الفاسي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره المتميز هذا الموسم في البطولة الوطنية ونسيان خيبة الإقصاء من مسابقة كأس العرش، فيما يصطدم طموحه برغبة فرسان البغاز في الظفر بالنقاط الثلاث والابتعاد عن منطقة الخطر جزئيا. ومن جانب آخر، يحل النادي المكناسي ضيفا على الكوكب المراكشي في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة العنوان الأبرز. الوجهة صوب مصر، الظهير الأيسر المغربي محمود بن تيك يحرز لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رفقة الزمالك للمرة 15 في تاريخ النادي، بعد منافسة شرسة مع غريمه بيراميدز والأهلي استمرت حتى الجولة الأخيرة للمسابقة. هذا اللقب يمثل إنجازا كبيرا لنادي الزمالك الذي عانى من أزمات عديدة هذا الموسم، ولكنه تمكن في النهاية من اعتلاء منصات التتويج وإنهاء سيطرة غريمه الأهلي على البطولة المصرية. الزمالك كان بحاجة فقط إلى تحقيق الفوز أو حتى التعادل في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام فريق سيراميكا كليوباترا ليتوج بشكل رسمي بلقب الدوري دون انتظار نتيجة مباراتي منافسيه بيراميدز والأهلي أمام كل من فريق سموحة والمصري البورسعيدي على التوالي. ومن مصر إلى السعودية، الأنظار تتجه صوب جولة الحسم التي استمرت إلى آخر الدورات. المتصدر النصر بفارق نقطتين عن المطارد الهلال يستقبل ضمك في مواجهة متناقضة، حيث يحتل ضمك المركز 15 ومطالب بتحقيق الفوز لتجنب السقوط إلى دوري الدرجة الثانية. ومن جانبه يحل الهلال ثاني الترتيب ب81 نقطة وبسجل خال من الهزيمة، يحل ضيفا على الفيحاء صاحب المركز 10 برصيد 38 نقطة. من العشب الأخضر صوب الملاعب الترابية للتنس بالمملكة، تأهلت المغربية ياسمين القباج إلى ربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب والمقامة بملاعب نادي السكاكيين بالرباط، وذلك عقب فوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة ثالثة في البطولة بمجموعتين دون رد. القباج تفوقت على اللاعب الألمانية بحصة 6-4 و6-4 في ثمن نهائي منافسات الفردية. اللاعبة المغربية قدمت أداء قويا أمام إحدى أبرز المصنفات في السبورة النهائية، مؤكدة المستوى الجيد الذي بصمت عليه منذ الدور الأول حين تغلبت على التركية بروفو جانكيز بمجموعتين دون رد. والختم من فرنسا. أكد المشاركون في نسختها الثانية من تظاهرة رحلة الشمس سان ترايب المغرب 2026 بالرباط أن هذه الرحلة الممتدة من 24 مايو الجارية شكلت مناسبة لاكتشاف المؤهلات الطبيعية المتنوعة والخلابة التي تزخر بها المملكة. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل اختتام هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية رحلة الشمس بتنسيق مع جهة أوفرنروب ألب وسفارة فرنسا بالمغرب، أعرب المشاركون عن انبهارهم بروعة المناطق المغربية التي تحافظ على أصالتها وتواكب عصرها من خلال بنية تحتية حديثة وتنوع التراث الحضري والثقافي العريق. وفي هذا السياق أكد مؤسس تظاهرة رحلة الشمس فلوريان بايلي أن تنفيذ مشروع لحق رحلة الشمس في المغرب يحمل دلالة كبيرة، مبرزا أن المملكة بلد سياحي بامتياز ويتمتع بتنوع هائل للمناظر الطبيعية وببنية تحتية عالية الجودة وحسن استقبال رفيع المستوى. المشاركون قطعوا في تظاهرة رحلة الشمس المغرب 2026 رحلة على متن دراجات هوائية مدفوعة بالطاقة الشمسية تمتد على مسافة 2000 كيلومتر من العيون إلى الرباط، مرورا بعدة مدن منها طرفية والوطية بطنطان وتفراوت وزاغورة ومكناس. هذه الرحلة التي شكلت مغامرة فريدة تمزج بين الابتكار والرياضة هدفت إلى التحفيز على استخدام الطاقات المتجددة وتشجيع وسائل التنقل الجديدة وتعريف المشاركين بالمؤهلات السياحية والاجتماعية والاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة. بهذا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة، محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
17: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بن ملال الخنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
16: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط التراثي.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلاة متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة بن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة شيماء بكة في المتابحة.
18: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
18: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
18: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
7: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
11: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولى يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصاويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
19: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
14: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار رباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
19: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جينغ بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية.
7: في الرياضة، أعلن نادي ريال السرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
20: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو، تحويل لا يقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
21: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
20: وفي كلمة بالمناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر في المغرب. ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو، تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
22: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة ستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري جاجارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري جاجارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري جاجارين في الذاكرة الروسية والعالمية باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري جاجارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط لقاء تواصليا خصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة.
5: المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتوفر جهة بن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة طوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة شيماء بكة في المتابعة.
10: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
10: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
10: وحفاظا على سلامة المستهلكين تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
5: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة أفادت السلطات المحلية بأنه في حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
11: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم وحياتهم. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة سرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
19: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
14: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 ماي الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 10,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
19: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم في

0: البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
1: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
0: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
0: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. إفريقيا.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
4: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بن ملال خنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
3: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: Sous le patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة بن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
7: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة. تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
6: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي، بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه في حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
10: فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذا وتنانا الصويرة أسفي شتوك إتباها إنزكان أيت ملول تيزنيت وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء مديونال المحمدية الرباط سلا وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
6: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
12: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمة جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
6: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
13: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
15: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
16: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
15: علاق فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيز ديفايسز اللي كتقوم بتحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سيدي زاكت بلو غاديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
14: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
15: على طبيعة الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
14: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
15: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فكيقوم فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
14: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
15: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها داكوغ من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سي او ميديكال. هاد لو سي او ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ou le transport ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور تدي الى افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابطين بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
14: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاحا للجميع، وأكيد كيتواجدوا عيادات مرخصة طبية في المغرب. فين وصل التجميل في المغرب؟
15: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل توندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف. فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب تجديدي. هاد الطب التجديدي هو تهوتون سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي، كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
16: شكرا لك دكتور نجدي.
15: الله يبارك فيك.
16: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
15: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
14: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Rim Radio.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة، والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلاة متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
5: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق للمشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
5: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
7: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
5: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
4: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
1: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصاويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، المحمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا، والجديدة، وسيدي إفنية.
4: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
8: السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف، وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلات لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الصيني شي جينغ بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل له بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة، وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معاه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده، والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيت كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة دي ما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية، حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هاد السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصة تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصو يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
12: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة 16 للموائد المستديرة أربوة والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديميات أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 21 من مايو الجاري يتضمن ندوات وموائد مستديرة ستتناول على الخصوص تحديات تمكين المرأة في مجال العلوم وتعزيز المسارات المهنية العلمية للنساء في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تعليم الفتيات والتوجيه المهني، وذلك من منظور عابر للحدود يركز بقوة على الجانب العلمي. ومن خلال هذه الدورة تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي يركز على ظروف إنتاج المعرفة وتداولها واستخداماتها.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة بن ملال خنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
15: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
15: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
7: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
15: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
4: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس، اللحظة أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
1: فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس لغاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانا، الصويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، المحمدية، الرباط، سلا وصخيرات تمارة والجديدة وسيدي إفنية.
4: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
8: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار رباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
4: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الصين شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تحت شعار تنظيم مهن العمل الاجتماعي رافعة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية، جرى بسلا تسليم شهادات الاعتماد للدفعة الأولى من العاملات والعاملين الاجتماعيين خلال لقاء وطني نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
17: عندنا طبعا مرحلة مقبلة كتتعلق بالناس اللي هم كيشتغلوا في مجال العمل الاجتماعي ولكن ما عندوش شواهد. هاد المرحلة الثانية حتى هي غادي تكون مقسمة على مرحلتين، جزء فئة غادي تخضع للتكوين استكمال التكوين من طرف الوزارة قبل ما تاخذ شهادة الاعتماد، وفئة غادي تنظم واحد المبادرة وطنية على إثرها غادي تسلم شواهد الاعتماد.
18: هذه المبادرة تسعى إلى تنظيم مهن العمل الاجتماعي وفتح أفق جديدة للعاملات والعاملين الاجتماعيين، ونتمنى أن نكون في حسن ظن الجميع كعاملات وعاملين اجتماعيين مستقبلا.
16: برنامج اللقاء تضمن عرض شريط فيديو قصير حول برنامج تنظيم مهن العمل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ندوة تمحورت حول موضوع مهنة العمل الاجتماعي نحو التأهيل وتجويد الخدمات. ويشكل هذا اللقاء مرحلة جديدة في مسار تنزيل ورش تنظيم مهن العمل الاجتماعي تقوم على الاعتراف بالكفاءات المهنية وضمان الجودة.
13: شبكة مراقبة

0: الإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف، وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلات، لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شهدت عمالة المحمدية في الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 541 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لفائدة أزيد من 430,000 مستفيد. وبحسب معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال أشغال الدورة 54 للجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي تتزامن مع تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن هذه المشاريع عبأت غلافا ماليا إجماليا ناهز 213 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يفوق 84%. ومن جهة أخرى، تم تنظيم زيارة إلى مركز المهارات والمسارات المهنية وريادة الأعمال مبروكة الكائن ببني خلف التابعة لعمالة المحمدية.
4: هذا المركز يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في البرنامج الثالث ديالها اللي هو التمكين الاقتصادي للشباب، فالمحور الاول ديالو اللي هو تمكين التشغيل بالنسبه للشباب. اذا هذا المركز اليوم كان الافتتاح ديالو بمناسبه الذكرى 26 للمبادره الوطنيه. هذا الفضاء الهدف ديالو هو انه يوفر تكوينات للشباب، تكوينات سريعه اللي كتمكنهم من انهم يكون عندهم واحد الولوج لسوق الشغل. هاد التكوينات ما تتكونش تكوينات جاهزه، ولكن تتكون نابعه من الاحتياجات ديال الشركات اللي تتكون في المجال الترابي لعمالة المحمديه، اللي كنعرفوا اللي كنعرفوا البيزوان ديالهم او نيفو ديال لا فورماسيون وكنديروا ان مونتاج دو فورماسيون انصامبل باش ان هاد الشركات يقدروا انهم يستقبلوا هاد الشباب في واحد البيئه ديال العمل اللي غادي تخليهم يكون عندهم اندماج اقتصادي ان شاء الله.
3: هذه البنية تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

0: لا سيما المحور الخاص بتعزيز قابلية التشغيل.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تم بميدل تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وجرى تخليد هذه الذكرى خلال لقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم وإبراز أثرها في دعم الإدماج والمشاركة وتعزيز التنمية البشرية.
4: هذا الشعار جاء من أجل تكريس آليات الحكامة التي قامت المبادرة وكانت سباقة لتفعيلها على مستوى أرض الواقع. ومنذ انطلاق هذه المبادرة على يد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2005، ومن خلال المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قامت تم تنزيل المئات والآلاف من المشاريع التنموية التي مست مختلف شرائح المجتمع وخلقت آليات يعني للعدالة مجالية وعدالة تنموية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والوطني.
3: كما عرف اللقاء تقديم شهادات لعدد من القطاعات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أبرزت أثر تدخلات المبادرة في دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية وتقوية الحس المقاولة لدى الشباب ومواكبة التعاونيات والجمعيات المحلية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة. الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
6: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
7: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هذا عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
6: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
8: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة وأنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
6: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
5: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و 30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
9: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامة. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعة التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذي يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولي يعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، السطات، اليوسفية، قلعة صرغنة، مراكش، وارحمنا، بن ملال، شيشاوة، تارودانت، والقنيطرة، العرائشة، بن سليمان، والنواصر، برشيد، قلميم، وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير، إيداو تنانة، الصاويرة، أسفي، شتوكا إتباها، إنزكان، أيت ملول، تيزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء، مديونال، محمدية، الرباط، سلا، وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
5: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار رباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
11: السيد الراشدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سالات لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
5: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى 10 للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة، أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. مستهلها بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21 انطلاقا من السبت، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف من خلالها المتصدر المغرب الفاسية نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12. المغرب الفاسي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره المتميز هذا الموسم في البطولة الوطنية ونسيان خيبة الإقصاء من مسابقة كأس العرش، فيما يصطدم طموحه برغبة فرسان البغاز في الظفر بالنقاط الثلاث والابتعاد عن منطقة الخطر جزئيا. ومن جانب آخر، يحل النادي المكناسي ضيفا على الكوكب المراكشية في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة العنوان الأبرز. الوجهة صوب مصر، الظهير الأيسر المغربي محمود بن تيك يحرز لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رفقة الزمالك للمرة 15 في تاريخ النادي، بعد منافسة شرسة مع غريمه بيراميدز والأهلي استمرت حتى الجولة الأخيرة للمسابقة. هذا اللقب يمثل إنجازا كبيرا لنادي الزمالك الذي عانى من أزمات عديدة هذا الموسم، ولكنه تمكن في النهاية من اعتلاء منصات التتويج وإنهاء سيطرة غريمه الأهلي على البطولة المصرية. الزمالك كان بحاجة فقط إلى تحقيق الفوز أو حتى التعادل في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام فريق سيراميكا كليوباترا ليتوج بشكل رسمي بلقب الدوري دون انتظار نتيجة مباراتي منافسيه بيراميدز والأهلي أمام كل من فريق سموحة والمصري البورسعيدي على التوالي. ومن مصر إلى السعودية، الأنظار تتجه صوب جولة الحسم التي استمرت إلى آخر الدورات. المتصدر النصر بفارق نقطتين عن المطارد الهلال يستقبل ضمك في مواجهة متناقضة، حيث يحتل ضمك المركز 15 ومطالب بتحقيق الفوز لتجنب السقوط إلى دوري الدرجة الثانية. ومن جانبه يحل الهلال ثاني الترتيب بواحد 81 نقطة وبسجل خال من الهزيمة، يحل ضيفا على الفيحاء صاحب المركز 10 برصيد 38 نقطة. من العشب الأخضر صوب الملاعب الترابية للتنس بالمملكة، تأهلت المغربية ياسمين القباجي لربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب والمقامة بملاعب نادي السكاكيين بالرباط، وذلك عقب فوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة ثالثة في البطولة بمجموعتين دون رد. القباج تفوقت على اللاعب الألمانية بحصة 6-4 و6-4 في ثمن نهائي منافسات الفردية. اللاعبة المغربية قدمت أداء قويا أمام إحدى أبرز المصنفات في السبورة النهائية، مؤكدة المستوى الجيد الذي بصمت عليه منذ الدور الأول حين تغلبت على التركية بروفو جانكيز بمجموعتين دون رد. والختم من فرنسا، أكد المشاركون في النسخة الثانية من تظاهرة رحلة الشمس سان ترايب المغرب 2026 بالرباط أن هذه الرحلة الممتدة من 24 من مايو الجارية شكلت مناسبة لاكتشاف المؤهلات الطبيعية المتنوعة والخلابة التي تزخر بها المملكة. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل اختتام هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية رحلة الشمس بتنسيق مع جهة أوفرنروب ألب وسفارة فرنسا بالمغرب، أعرب المشاركون عن انبهارهم بروعة المناطق المغربية التي تحافظ على أصالتها وتواكب عصرها من خلال بنية تحتية حديثة وتنوع التراث الحضري والثقافي العريق. وفي هذا السياق أكد مؤسس تظاهرة رحلة الشمس فلوريان بايلي أن تنفيذ مشروع لحق رحلة الشمس في المغرب يحمل دلالة كبيرة، مبرزا أن المملكة بلد سياحي بامتياز ويتمتع بتنوع هائل للمناظر الطبيعية وببنية تحتية عالية الجودة وحسن استقبال رفيع المستوى. المشاركون قطعوا في تظاهرة رحلة الشمس المغرب 2026 رحلة على متن دراجات هوائية مدفوعة بالطاقة الشمسية تمتد على مسافة 2000 كيلومتر من العيون إلى الرباط، مرورا بعدة مدن منها طرفية والوطية بطنطان وتفراوت وزاغورة ومكناس. هذه الرحلة التي شكلت مغامرة فريدة تمزج بين الابتكار والرياضة هدفت إلى التحفيز على استخدام الطاقات المتجددة وتشجيع وسائل التنقل الجديدة وتعريف المشاركين بالمؤهلات السياحية والاجتماعية والاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة. بهذا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عرض كاف من الأضاحي يغطي حاجيات مختلف جهات المملكة والنموذج من جهة ابن ملا الخنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الخميس إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. والوفد الرسمي للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتوفر جهة ابن ملا الخنيفرة على عرض كاف ووافر من الأضاحي من شأنه تلبية حاجيات مختلف أقاليم الجهة في ظل تعبئة متواصلة للمصالح المختصة، الهدف هو ضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. بيع الأضاحي أيضا بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعرف أيضا حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة. شيماء بكى في المتابعة.
6: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
7: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
6: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
5: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
6: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
2: فضاءات بيع الماشية بجهة الدخل وادي الذهب تشهد هي الأخرى حركية متزايدة وانتعاشا ملحوظا في ظل وفرة وتنوع عرض الأضاحي بما يلبي حاجيات الساكنة الجهة خلال هذه المناسبة الدينية. وحسب الإحصاء الذي أنجزه القطاع خلال شهر يونيو من السنة الماضية بلغ عدد رؤوس الأغنام بالجهة حوالي 70,000 رأس، في حين تتراوح حاجيات الجهة خلال عيد الأضحى ما بين 25,000 و30,000 رأس، وهو ما يؤكد قدرة القطيع المحلي على تلبية الطلب بشكل كامل. وبنفس المناسبة دائما وبهدف تأمين تنقلات المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد برنامج خاص لسير القطار خلال الفترة الممتدة من أمس الأربعاء إلى غاية 7 يونيو المقبل. وذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أن هذا البرنامج يشمل توفير قطارات إضافية مع تعزيز خاص للعرض على المحاور التي تشهد إقبالا كثيفا. إلى فاس اللحظة، أفادت السلطات المحلية بأنه وفي حصيلة أولية لقي 4 أشخاص مصرعهم صباحة اليوم الخميس، فيما أصيب 6 آخرون بإصابة متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الورد. تقرير أسماء الخياري.
8: فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل إلى حدود الساعات تدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاذ. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدرجات تتراوح ما بين 34 و 42 درجة من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بدرجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولاي يعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة الفقيه بن صالح خنيفرة السطات اليوسفية قلعة صرغنة مراكش وارحمنا بن ملال شيشاوة تارودانت والقنيطرة العرائشة بن سليمان والنواصر برشيد قلميم وسيدي بن نور. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها من السبت إلى الاثنين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الدهب بوجدور السزاق سمارة وطاطا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل طقس حار اليوم الخميس وغدا الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إيداو تنانة الصويرة أسفي شتوكا إتباها إنزكان أيت ملول تيزنيت وبدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بكل من الدار البيضاء مديونال محمدية الرباط سلا وصخيرات تمارا والجديدة وسيدي إفنية.
9: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. تقرير أعدته فاطمة الزهراء الراجية.
10: السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفدية الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري للحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000 منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و11 1800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
9: خارج الحدود خصصت المجلة الصينية لوكوي عددا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين مبرزة إمكانات الاستثمار والشراكات الاقتصادية بالمملكة فضلا عن الغنى الثقافي والسياحي المغربي. وجاء هذا العدد الذي يقع في 114 صفحة وصدر باللغتين الصينية والإنجليزية بغلاف تتصدره صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ وعلى خلفيتهما العلمان الوطنيان للبلدين. وجرى طبع 10,000 نسخة ورقية من هذا العدد على أن يتم نشره أيضا في صيغة رقمية لفائدة ملايين القراء عبر كبريات المنصات الإلكترونية الصينية. في الرياضة أعلن نادي ريال سرقسطة الإسبانية اليوم أن المدافع الدولي المغربي جواد اليميق يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليمنى. النادي الأورغواني وضح في بلاغ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت طبيعة الإصابة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب ويشكل غياب اليميق ضربة جديدة للفريق الذي يعاني من عدة غيابات مع اقتراب نهاية الموسم. ونهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم راديو شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تدشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يرم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تكموتي.
14: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين، كما قلنا جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أنها تستفد من هاد الشبكة ديال الكهرباء. كذلك وفي إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة، كاينة حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة، وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
13: أكد رئيس مجلس جهة الدخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو. ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
15: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة 6 من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
16: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميز للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
15: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
16: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
15: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
11: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوديفوار نيالي كابا، أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم من بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
18: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا، بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية، وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
17: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي السياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025، والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن. وترى تصريح الوزير.
19: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذا الدينامية الثنائية أننا نفعلوا بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في الكوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها. لغوب تنبيسيون إيكونوميك اللي فيه القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين، واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي، ولخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كيعطي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد أهمية خاصة، واللي اليوم بغي يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله، خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
17: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام العبيد.
20: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي مما يعزز مكانة المملكة كمنصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
17: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليمي الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
0: هاد العام تقريبا سجلنا تقريبا واحد 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعيز. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهة ديالنا. الحمد لله الوفر موجودة والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العملية بيع ديال الأضاحي. وزارة الفلاحة بالمؤسسات الكاملة ديالها لا المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي لا المكتب الجهوي ديال الاستشارة الفلاحية لا المكتب الجهوي ديال السلامة الصحية كنديروا واحد الاستعدادات منها أولا تحضير ديال هذه الأسواق الأسبوعية باش الكسبة ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبة. كذلك عندنا التتبع وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شعب. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. كذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت ظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
17: أخيرا في الميدان الرياضي استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 2000 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد الوهبية الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها
21: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026. يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إش غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
17: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 ألفين التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية ونستهلها وطنيا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. المزيد من التفاصيل مع زينب بوعادية.
7: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية الاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية، فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية.

0: مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص، شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكل السيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب، في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
1: وبإيطاليا، هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب صباح اليوم منطقة كامبي فاليغريا الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مدينة نابولي الإيطالية، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. المعهد أوضح أن هذه الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 5:55 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 3 كيلومترات، مشيرا إلى أن مركزها حدد في خليج بوزوليا وهي بلدة ساحلية تابعة لمدينة نابولي الكبرى. المصدر ذاته أضاف أن هزة ارتدادية أخرى أقل قوة أعقبت الهزة الأولى في تمام الساعة 5:57. الحقول الفليغرية التي تضم فوهات بركانية تسبب ثورانها قبل 40,000 عام في تأثيرات على مناخ الكوكب تثير قلق السكان والعلماء بسبب عودة نشاطها نتيجة الغازات المنبعثة من الصهارة والتي تضغط على السطح مسببة تشققات في الأرض. عربيا، نظمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة بيئة حلقة عمل متخصصة بعنوان إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطيرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة، حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة، أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
2: ريم راديو، ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا أشادت اليوم

0: بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
1: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي السياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وتر تصريح الوزير.
2: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذه الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها لغروب دامبولسيون إيكونوميك اللي فيه القطاع العام وال القطاع الخاص في البلدين، واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي ولخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد أهمية خاصة، واللي اليوم بغي يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله، خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
0: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريدا. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام العبيد.
3: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنياته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمن منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
0: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليم الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
4: هاد العام تقريبا سجلنا تقريبا واحد 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعيز. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهة ديالنا. الحمد لله الوفر موجودة والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العملية بيع ديال الأضاحي. وزارة الفلاحة بالمؤسسات الكاملة ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشارة الفلاحية، لا المكتب الجهوي ديال السلامة الصحية، كنديروا واحد الاستعدادات منها اولا تحضير ديال هذه الاسواق الاسبوعية باش الكسبة ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبة. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شيء. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت الظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 و2000، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد وهبي الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها.
1: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير المحمدي، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إشغياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
0: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 و2000 التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب بألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكاياتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرض جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. الأسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادنا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
1: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي سياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترى تصريح الوزيرة.
2: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذا الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم خصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم خصنا نفعلوها لغروب دامبولسيون إيكونوميك اللي فيه القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي ولخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل التسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كيت المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد الأهمية خاصة واللي اليوم بغى يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيديو على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
0: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريدا. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة، كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام العبيد.
3: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمنطقة منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
0: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليم الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
6: هاد العام تقريبا شجنا تقريبا واحد 7600 وحدة اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 رأس اللي موجهة للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال وصل الأغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعين. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفرة، وبطبيعة الحال ملي كتكون عندنا الوفرة كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الأسواق حاليا اللي ديال الجهه ديالنا. الحمد لله الوفر موجوده والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العمليه بيع ديال الاضاحي. وزاره الفلاحه بالمؤسسات كاملين ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشاره الفلاحيه، لا المكتب الجهوي ديال السلامه الصحيه، كندير واحد الاستعدادات منها اولا تحضير ديال هذه الاسواق الاسبوعيه باش السبا ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبه. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شيء. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت الظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
0: غيرنا في الميدان الرياضي استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 و2000 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا اعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد وهبي الدعوة إلى 28 لاعبا نسري ألقيها.
1: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير المحمدي، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إشغياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
0: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 و2000 التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين للسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
9: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاثير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاثير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
10: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
11: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تنمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل ديب مايند ومايكروسوفت وإكس وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025 ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادنا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار
5: نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
7: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
5: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي سياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وتر. تصريح الوزير:
8: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذا الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها. لو غروب دامبولسيون ايكونوميك اللي فيه القطاع العام وال القطاع الخاص في البلدين واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي ولخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية لكي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد الأهمية خاصة، واللي اليوم بغى يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله، خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
5: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريدا. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة، كد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام لعبيد.
9: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمن منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية، حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية، ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
5: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليمي الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
10: هاد العام تقريبا سجلنا تقريبا واحد 7600 وحدة اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 رأس اللي موجهة للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال إبس الأغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعين. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفرة، وبطبيعة الحال ملي كتكون عندنا الوفرة كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الأسواق حاليا اللي ديال الجهه ديالنا. الحمد لله الوفر موجوده والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العمليه بيع ديال الاضاحي. وزاره الفلاحه بالمؤسسات الكامله ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشاره الفلاحيه، لا المكتب الجهوي ديال السلامه الصحيه، كندير واحد الاستعدادات منها اولا تحضير ديال هذه الاسواق الاسبوعيه باش الكسبه ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبه، كذلك عند التتبع. وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله اللي لحد الان ما سجلناش ولو اي حاله تكون عندنا فيها الشك او فيها مرض او فيها شيء. دوك الصحه الحيوانيه الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد ان شاء الله اللي المكتب ديال الجهوية السلامه الصحيه اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبه ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولا العام اللي فات كانت الظروف مناخيه مناسبه ما سجلناش اي مرض.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 والفين، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد وهبية الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين أفقيها.
7: استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
5: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 والفين التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأسئلة

0: صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: بعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادنا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم بالخارج ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
3: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية، وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من

0: من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريتا مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي السياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترى تصريح الوزير.
2: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذا الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم خصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم خصنا نفعلوها لغروب دامبولسيون إيكونوميك اللي فيه القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي ولخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل التسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كيت المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا واللي كيعطيه جلالة الملك واحد الأهمية خاصة واللي اليوم بغى يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
1: ارتباطا بالموضوع جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كدا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن

0: تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة، حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة، أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجيا، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوديفوار نيالي كابا، أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم من بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
4: خلال هذا اللقاء، أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية، وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته، عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
3: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار، التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي السياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم

0: عيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليم الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
1: هذا العام تقريبا شجنا تقريبا واحد 7600 وحدة اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعيز. دونك الحمد لله فضل هذه الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هذه الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهه ديالنا. الحمد لله الوفر موجوده والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العمليه بيع ديال الاضاحي. وزاره الفلاحه بالمؤسسات الكامله ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشاره الفلاحيه، لا المكتب الجهوي ديال السلامه الصحيه، كنديروا واحد الاستعدادات منها اولا تحضير ديال هذه الاسواق الاسبوعيه باش السبا ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبه. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شعر. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت ظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
0: أخيرا في الميداني الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 2000، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد الوهبية الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها.
2: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
0: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب بألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق. لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجيب الصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معاهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معاه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة. والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعه، او لانهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعه، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لانه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون ادنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا ليها يمكن اعتبارها مؤقته، حيت الحقيقه ديما كتبان في اخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش اكيد كيفقد راحته النفسيه حيت ديما خايف يتكتشف امره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من ملي يكون صغير ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: بعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادنا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم بالخارج ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
4: خلال هذا اللقاء، أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية، وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته، عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
3: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي سياق ذاته، أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025، والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وتر تصريح الوزير.
5: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذا الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها لو غروب دامبولسيون ايكونوميك اللي فيه القطاع العام والقطاع القطاع الخاص في البلدين، واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي، ولخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية لكي يعطي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطي جلالة الملك واحد الأهمية خاصة، واللي اليوم غيدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز ديالو، خاصة بعد موافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيديو على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
3: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريدا. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة، كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام لغبيد.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمن منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية، حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية، ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليمي الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
6: هذا العام تقريبا سجلنا تقريبا 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس لموجهه للدفع، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال اصل الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعايير. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا اللي ديال الجهه ديالنا. الحمد لله الوفر موجوده والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العمليه بيع ديال الاضاحي. وزاره الفلاحه بالمؤسسات الكامله ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشاره الفلاحيه، لا المكتب الجهوي ديال السلامه الصحيه، كنديروا واحد الاستعدادات منها اولا تحضير ديال هذه الاسواق الاسبوعيه باش الكسبه ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبه. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الان ما سجلناش ولو اي حاله تكون عندنا فيها الشك او فيها مرض او فيها شيء. دوك الصحه الحيوانيه الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد ان شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامه الصحيه اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبه ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولا العام اللي فات كانت الظروف مناخيه مناسبه ما سجلناش اي مرض.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا رياضيا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد وهبية الدواء إلى 28 لاعبا نسري ألقيها.
4: استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
3: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
9: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام للمغرب.
10: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
9: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
8: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133.52 مليار درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليار درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا. وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادا لنهائية كأس العالم 26 والفين، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوديفوار نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم من بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
4: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
3: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي السياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025، والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن. وترى تصريح الوزير:
5: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذه الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها. لغوب دامبيسيون إيكونوميك اللي فيه القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين، واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي، وخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كيعطي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد أهمية خاصة، واللي اليوم بغي يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله، خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
3: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام العبيد.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمن منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية، حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية، ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
3: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحية بمختلف أقاليم الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
6: هاد العام تقريبا سجلنا تقريبا واحد 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعيز. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهة ديالنا. الحمد لله الوفر موجودة والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العملية بيع ديال الأضاحي. وزارة الفلاحة بالمؤسسات الكاملة ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشارة الفلاحية، لا المكتب الجهوي ديال السلامة الصحية، كندير واحد الاستعدادات منها أولا تحضير ديال هذه الأسواق الأسبوعية باش الكسبة ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبة. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شيء. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديرهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت الظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 والفين، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد الوهبية الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها.
11: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إش غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
3: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 ألفين التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: احتفت عمالة المضيق الفنيدق بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم خلال اللقاء إبراز الانتقال النوعي في فلسفة المبادرة، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الدعم المادي أو إنجاز البنى التحتية، بل باتت تركز على تجويد آليات الحكامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا الإطار تم تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على صعيد تراب العمالة، والتي شملت إنجاز 555 مشروعا خلال الفترة 2019-2025 بتكلفة إجمالية فاقت 230 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 200 ألف مستفيدة ومستفيد.
13: يشكل هذا الحفل اللي كيتنظم اليوم تحت إشراف اللجنة المحلية للتنمية البشرية المضيق العليين، واللي حضروا الفاعلون المحليون وأعضاء مختلف الهيئات الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، فرصة لمناقشة أدوار الهيئات يعني الحكامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأفاق تطوير عملها باعتبارها ركيزة أساسية وفاعل مهم في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: هذه المبادرة هذه اللي جات من أجل الارتقاء التغلب على الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، اللي كيف ما كنعرفوا جميع لأنها تتركز أساسا على الرأسمال البشري، وهي مرت من 3 مراحل، كل مرحلة كانت تستهدف محور معين. هذه المبادرة هذه السامية هي من أجل التنزيل ديالها، وتم وضع أجهزة للحكامة في إطار التدبير ديالها. ومن لما نتحدث عن أجهزة الحكامة فإننا نتحدث عن بلوغ، عن إرساء مشاريع وتحقيق أهداف يعني محددة. كنعرفوا على أن كتجسيد لأجهزة الحكامة هناك لجان محلية، وكذلك هناك لجنة إقليمية، كما أن هناك لجنة جهوية ولجنة مركزية.
12: وجرى بالمناسبة تكريم السيدة يسرى الدباغ، مستفيدة من مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بالمضيق، والتي حصلت على المرتبة الثانية في الألعاب الإقليمية للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسليم 4 عربات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادنا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوديفوار نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيم من بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
4: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
3: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي السياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025، والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترى تصريح الوزير.
5: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذه الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها. لغوب دامبيسيون إيكونوميك اللي فيه القطاع العام وال القطاع الخاص في البلدين، واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي، وخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد الأهمية خاصة، واللي اليوم بغي يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله، خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
3: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام لعبيد.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمنطقة منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا

0: التكية.
1: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليم الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
2: هاد العام تقريبا شجنا تقريبا واحد 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال اكس الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعين. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهة ديالنا. الحمد لله الوفر موجودة والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العملية بيع ديال الأضاحي. وزارة الفلاحة بالمؤسسات الكاملة ديالها، لا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشارة الفلاحية، لا المكتب الجهوي ديال السلامة الصحية، كنديروا واحد الاستعدادات منها أولا تحضير ديال هذه الأسواق الأسبوعية باش الكسبة ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبة. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شعر. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. كذلك الاستعدادات كنديروهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت ظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 والفين، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد وهبية الدواء إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها.
3: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إش غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
1: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 والفين التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب بألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شكلت الحكامة الفريدة والمنجزات الملموسة محور لقاء تواصلي منظم بوزان بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الحكامة متعددة المستويات التي طبعت تنزيل مشاريع مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أسفرت عن إطلاق دينامية تنموية محلية مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان.
2: هناك لجنة إقليمية وخمس لجان محلية للتنمية البشرية اللي عقدت حوالي 67 اجتماع وتضم في عضوياتها أزيد من 160 عضو بما فيهم يعني احترام نسبة تمثيلية النساء والشباب، وهذا كامل كيجسد يعني الدور الذي تلعبه أجهزة الحكامة من أجل إخراج مشاريع تعبر عن الحاجات الحقيقية للساكنة، وكذلك يعني تنخرط بشكل فعال على المستوى الميداني من أجل تنزيل هذه المشاريع والتي كان لها ولله الحمد الأثر الملموس في إنجاز المشاريع.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد نموذجا للتعبئة الجماعية والتشاركية والحكامة الجيدة من أجل تعزيز المكتسبات والتركيز على تنمية الرأس المال البشري وتحسين ظروف عيش الأجيال الصاعدة. وهذا اللقاء شكل فرصة مهمة لتقييم حصيلة المنجزات خاصة خلال المرحلة الثالثة وتحديد سبل تجويدها.
3: احنا جمعية اللي كنسهروا على تسيير دار الأمومة الثروة اللي كتستقبل النساء الحوامل والنساء قبل الوضع أو لا بعد الوضع، واللي كتستفد من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الصدد ديال الذكرى التخليد الذكرى 21 المبادرة الوطنية، تم تسليم ديالنا سيارات إسعاف من طرف قسم العمل الاجتماعي لتسهيل عملية تنقل النساء الحوامل من المنازل ديالهم للمركز الصحي، سواء على المركز الصحي على مستوى قيادة سروال أو للمستشفى الإقليمي ولا المستشفى الجهوي.
4: اليوم احنا في زيارة لهذا المركز اللي كيقدم مجموعة من الخدمات على رأسها خدمة الإيواء، الخدمات القانونية اللي ما كتعطاش فقط غير هاد الوليدات اللي كيولجوا هاد المؤسسة، بل فقط كل طفل هو في وضعية غير آمنة ومحتاج ليد العون داخل هذا المركز. ثم كذلك خدمة الاستماع المواكبة والتتبع لمجموعة من الأطفال مع ذويهم أو لا مع أمهات عازبات أو لا فئة الأيتام.
1: وعلى هامش هذا اللقاء جرى عرض في المؤسسات حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تضمن شهادات لشركاء المبادرة والمستفيدين منها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز الاجتماعية والمشاريع المستفيدة من دعم ومواكبة المبادرة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجدة أنجاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثمارا إجماليا بلغ 3.8 مليون درهم إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزيرة الخارجية الإيفوارية تشيد بمبادرة المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة القارة الإفريقية. في ملف الصحراء المغربية، كومنولث دومينيكان تعرب عن خالص تقديرها لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب الجنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية. رياضيا، استعدادا لنهائية كأس العالم 26 و2000، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة ل 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بصلاح. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوديفوار نيالي كابا أشادت اليوم بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة عقب مباحثاتهما سارة بن جعفر.
8: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
6: هذا وجددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بيان مشترك عقب مباحثة أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. وفي سياق ذاته أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدي و والموثوقة والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع حول الصحراء. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن. وترى تصريح الوزير.
9: تحدثنا كذلك على كيفية في إطار هذه الدينامية الثنائية أننا نفعل بعض الآليات. اللجنة المشتركة يلاه اجتمعت السنة الماضية كنظن في مدينة العيون، واليوم كيخصنا نحضروا للدورة المقبلة اللي غادي تكون في كوت ديفوار. كاين لجنة قطاع الأعمال اللي كانت وضعها جلالة الملك وفخامة الرئيس، واليوم كيخصنا نفعلوها. لغوب دامبولسيون ايكونوميك اللي فيه القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين، واللي هو القاطرة ديال العمل الاقتصادي والبعد الاقتصادي في العلاقة الثنائية بين البلدين. كذلك تحدثنا على كيفية وضع آليات للعمل القنصلي، وخاصة بالنسبة لتسهيل تواجد الطلبة الإيفواريين في المغرب في أحسن الظروف وبكل تسهيلات. وفي هذا الإطار هذا اتفقنا على رفع حصة المنح الأكاديمية اللي كي المغرب للطلبة الإيفواريين من 150 إلى 200 منحة انطلاقا من دخول الجامعي المقبل. كوت ديفوار إذن هي شريك ثنائي قوي للمملكة المغربية، شريك ثنائي مرجعي على مستوى الإفريقي، ولكن كوت ديفوار كذلك هي شريك إقليمي مهم وعندها دور أساسي في المبادرات الملكية، سواء تلك المتعلقة بالأنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا اللي كيعطيه جلالة الملك واحد الأهمية خاصة، واللي اليوم بغي يدخل في مراحل متقدمة من بداية الإنجاز دياله، خاصة بعد الموافقة قادات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CEDEAO على الاتفاق الحكومي المنشئ لهذا الأنبوب. كوت ديفوار كفاعل أساسي في مجال الغاز، ولكن كفاعل أساسي في الاندماج داخل منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وغرب إفريقيا بصفة عامة عندها دور أساسي في هذا المشروع.
6: ارتباطا بالموضوع، جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكان فانس هندرسون اليوم تأكيد على الدعم الثابت لبلاده للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أرضه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هندرسون عقب مباحثته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكان بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام العبيد.
10: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمنصة منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية، حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية، خاصة بالأقاليم الجنوبية، ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
6: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليمي الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
11: هاد العام تقريبا شجنا تقريبا واحد 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعيز. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهة ديالنا. الحمد لله الوفر موجودة والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العملية بيع ديال الأضاحي. وزارة الفلاحة بالمؤسسات الكاملة ديالها، لا المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشارة الفلاحية، لا المكتب الجهوي ديال السلامة الصحية، كنديروا واحد الاستعدادات منها أولا تحضير ديال هذه الأسواق الأسبوعية باش السبا ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبة. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شعب. دوك الصحة الحيوانية الحمد لله. كذلك الاستعدادات كنديرهم نهار العيد إن شاء الله اللي المكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولا العام اللي فات كانت ظروف مناخية مناسبة، ما سجلناش أي مرض.
6: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 2000، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا اعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد الوهبية الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها.
12: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026، يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كلا من مهدي الحرار، منير لمحمد، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إش غياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
6: دائما مع أخبار منتخبتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 ألفين التي جرت اليوم بزيوريخ. المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا ألمانيا والأرجنتين، وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب بألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
13: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
14: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
13: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ومن جانبه أكد وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
14: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فيتجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات لا سيما الجرائم العابرة للحدود، ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملاءمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
13: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
0: أخبار المغرب والعالم.
13: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة 16 للموائد المستديرة أربوة والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديميات أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل

0: الذي تقدمت به المملكة المغربية. بطنجة كذا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يومه الخميس خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن المغرب يتوفر اليوم على كافة المقومات لترسيخ تنميته ضمن طموح بحري حديث وسيادي وموجه نحو المستقبل. إلهام لعبيد.
1: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد أن استقرار المغرب وبنيته التحتية وخبرته اللوجستية وموقعه الجغرافي وفر للمغرب كافة المؤهلات التي ستمكنه من لعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على مسالك التجارة الدولية. في هذا السياق أبرز السيد قيوح أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري لهذه الدول تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لمستقبل المنطقة المبنية على تصور جديد للفضاء الأطلسي الإفريقي يرتكز على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي، مما يعزز مكانة المملكة كمنطقة منصة استراتيجية للربط والتبادل والتعاون بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وزير النقل واللوجستيك شدد على أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية لهذه الدينامية، حيث تساهم عدة مشاريع مهيكلة في تنزيل هذه الرؤية خاصة بالأقاليم الجنوبية، ليس فقط على مستوى الموانئ بل كذلك على مستوى الطرق والسكك الحديدية أو المناطق اللوجستيكية.
0: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى يتم بذل جهود مكثفة على مستوى جهة درعا تفيلالت من أجل ضمان وفرة القطيع الموجه للذبح بهذه المناسبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التتبع والمراقبة الصحية لضمان جودة القطيع وسلامته الصحية. وفي هذا السياق تعبت السلطات والمصالح المختصة على مستوى الجهة بهدف ضمان تموين كاف من الأضاحي وتعزيز إجراءات التتبع الصحي بمختلف أقاليمي الجهة. هذا تصريح لجمال ميموني المدير الجهوي للفلاحة بدرعا تفيلالت.
2: هذا العام تقريبا سجلنا تقريبا واحد 7600 وحده اللي كتعطينا تقريبا واحد ان بوتونسييل ديال 469760 راس اللي موجهه للذبح، وهو عدد جد مهم اللي فيه تقريبا 75% ديال اكس الاغنام وفيه واحد 25% تقريبا ديال المعي. دونك الحمد لله فضل هاد الظروف اللي تكلمت عليها عندنا انتعاش ديال الانتاج الحيواني اللي عطانا هاد الوفره، وبطبيعه الحال ملي كتكون عندنا الوفره كيأثر بشكل طبيعي على الثمن اللي كما كنشوفوا الاسواق حاليا ديال الجهة ديالنا. الحمد لله الوفر موجودة والثمن كذلك مناسب لتحسين هذه العملية بيع ديال الأضاحي. وزارة الفلاحة بالمؤسسات الكاملة ديالها، لا المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي، لا المكتب الجهوي ديال الاستشارة الفلاحية، لا المكتب الجهوي ديال السلامة الصحية، كنديروا واحد الاستعدادات منها أولا تحضير ديال هذه الأسواق الأسبوعية باش السبا ديالنا يشتغلوا في ظروف عمل مناسبة. كذلك عندنا التتبع، وهنا التتبع كنتكلموا على التتبع الصحي اللي هو عندنا مهم، والحمد لله لحد الآن ما سجلناش ولو أي حالة تكون عندنا فيها الشك أو فيها مرض أو فيها شيء. ذاك الصحة الحيوانية الحمد لله. وكذلك الاستعدادات كنديرهم نهار العيد إن شاء الله للمكتب ديال الجهوي ديال السلامة الصحية اللي كيشتغل تقريبا النهار كامل كيدير واحد المراقبة ديال الذبيحات اللي موجودين. والحمد لله العام اللي فات ولو العام اللي فات كانت ظروف مناخية مناسبة ما سجلناش أي مرض.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 26 و2000 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أنه لهذا الغرض وجه الناخب الوطني السيد محمد وهبية الدعوة إلى 28 لاعبا نسرين ألقيها.
3: استعدادا لنهائية كأس العالم لكرة القدم 2026 يدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 من مايو الجاري. الناخب الوطني

0: محمد وهبي كشف عن لائحة أولية شملت كل من مهدي الحرار، منير المحمدي، يانيس بن شاوش، إبراهيم قميز، إسماعيل باعوف، مروان سعدان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، أنس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسيم، إسماعيل الصباري، سفيان بوفال، ريان بونيدا، ياسر الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، إضافة إلى يانيس بدراوي، أيوب بوعدي، توفيق بن الطيب، أيوب إشغياب، سفيان الفوزي، سفيان بوفتيني، يوسف بالعمري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. المصدر ذاته أضاف أن هذا التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026.
1: دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 ألفين التي جرت اليوم بزيوريخ المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. وسيحاول المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين لسنة الثانية تواليا تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب بألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غياب بنسختين، ومنتخب أرجنتيني سيخوض أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الخبر من المصدر.
3: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة 6 من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
4: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
3: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
4: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
3: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجدة أنجاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثمارا إجماليا بلغ 3.8 مليون درهم إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة 6 من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
4: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
3: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
4: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
3: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: نددت البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتصرفات غير المقبولة لأشخاص يدعون انتماءهم إلى الوفد الجزائري، وذلك خلال الفعاليات الثقافية التي احتضنتها المنظمة في إطار أسبوع إفريقيا. بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو أوضح أن ممثل المجتمع المدني المغربي الذين حضروا للمساهمة في إبراز التراث والثقافة والهوية المغربية تعرضوا لشتى أنواع الإهانات، مشيرا إلى أن الوفد الجزائري يتحمل مسؤولية هذه التصرفات التي تضاعفت منذ إدراج القفطان المغربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو يوم 10 دجنبر 2025 بنيودلهي. وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات التي أصبحت ممنهجة تعكس هوسا حقيقيا تجاه المغرب وتاريخه المتعدد وإشعاعه الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي، مبرزا أن المملكة المغربية تذكر بأن تراثها موثق بشكل راسخ وثابت تاريخيا ومعترف به على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو من خلال عدة إدراجات تكرس غنى وأصالة التراث المغربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن محاولات التزييف أو الاستغلال الانتهازي لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية أو تمس بالتشبث العميق للشعب المغربي بإرثه العريق. وخلص البلاغ إلى أن البعثة الدائمة للمملكة المغربية تدعو اليونسكو إلى السهر على احترام مبادئ المنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والنزاهة الثقافية بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولات للتلاعب بالتاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: نددت البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتصرفات غير المقبولة لأشخاص يدعون انتماءهم إلى الوفد الجزائري، وذلك خلال الفعاليات الثقافية التي احتضنتها المنظمة في إطار أسبوع إفريقيا. بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو أوضح أن ممثل المجتمع المدني المغربي الذين حضروا للمساهمة في إبراز التراث والثقافة والهوية المغربية تعرضوا لشتى أنواع الإهانات، مشيرا إلى أن الوفد الجزائري تحمل مسؤولية هذه التصرفات التي تضاعفت منذ إدراج القفطان المغربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو يوم 10 من دجنبر 2025 بنيودلهي. وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات التي أصبحت ممنهجة تعكس هوسا حقيقيا تجاه المغرب وتاريخه المتعدد وإشعاعه الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي، مبرزا أن المملكة المغربية تذكر بأن تراثها موثق بشكل راسخ وثابت تاريخيا ومعترف به على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو من خلال عدة إدراجات تكرس غنى وأصالة التراث المغربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن محاولات التزييف أو الاستغلال الانتهازي لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية أو تمس بتشبث العميق للشعب المغربي بإرثه العريق. وخلص البلاغ إلى أن البعثة الدائمة للمملكة المغربية تدعو اليونسكو إلى السهر على احترام مبادئ المنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والنزاهة الثقافية بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولات للتلاعب بالتاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. في خطوة تكنولوجية رائدة لحماية الذاكرة الثقافية، أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إنتاج ورق مصري صنع مخصص للترميم والحفظ الدائم للمخطوطات والوثائق النادرة. هذا الإنجاز الذي قاده مركز ومتحف المخطوطات بالمكتبة يعتمد بالكامل على خامات محلية أبرزها ألياف القطن المصري طويل التيلة، ليقدم مادة ورقية تصنع يدويا وتجمع بين المتانة الفيزيائية والاستقرار الكيميائي، مما يضمن حفظ التراث لأجيال قادمة دون المساس بسلامة الوثيقة الأصلية.
3: هنا في الوحدة الحمد لله تم الحصول مؤخرا على شهادتين ايزو على جودة الورق اللي احنا مستخرج منه. دلوقتي من ايام الكورونا ظهرت عندنا شورتج في ان احنا نستورد الورق الياباني الخاص بترميم المخطوطات، وهو يعتبر احسن ورق على مستوى العالم، فبالتالي كان عندنا صعوبة في الاستيراد والامكانيات الاقتصادية. قعدنا ندور على خامات اخرى محلية عشان نقدر نلحق المخطوطات الموجودة في المكتبة.
2: عملية التصنيع ترتكز أيضا على رؤية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على إعادة تدوير قصاصات القطن الناتجة عن مصانع الغزل والنسيج ومعالجتها بتقنية دقيقة، وهي خطوة هامة نحو توطين صناعة مستلزمات الترميم والحد من استيراد المواد باهظة الثمن، مع ضمان استخدام مواد خالية من الأحماض وقابلة للاسترجاع.
4: الحفظ الوقائي بيعتبر ان بنعمل المجموعه دي او بنعمل القصه دي عن طريق اجهزه بتقيس درجات الحراره والرطوبه النسبيه والاضاءه والملوثات الهوائيه على 24/7. ده الجزء الاول. الجزء الثاني بيخش مجموعه من الكيميائيين بيتعمل لهم سبريدنج، بيشوفوا الاماكن الحفظ المتاحف وبيعرفوا اذا كان في تلف بيقدروا يشوفوه بالنظر او اذا كان في شكل من اشكال التلف. فكده احنا بنعمل كومباينيشن ما بين الاجهزه وما بين الرؤيه.
2: وبهذا الإنجاز تواصل مكتبة الإسكندرية ترسيخ حضورها في مجال الابتكار المرتبط بصون الذاكرة الثقافية من خلال الجمع بين البحث العلمي والتطبيق التقني في مسار يهدف إلى حماية التراث الإنساني من هشاشة الزمن وتقلبات المادة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة 16 للموائد المستديرة أربع والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي، إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديمية أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 21 من مايو الجاري يتضمن ندوات وموائد مستديرة ستتناول على الخصوص تحديات تمكين المرأة في مجال العلوم وتعزيز المسارات المهنية العلمية للنساء في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تعليم الفتيات والتوجيه المهني، وذلك من منظور عابر للحدود يركز بقوة على الجانب العلمي. ومن خلال هذه الدورة تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي، يركز على ظروف إنتاج المعرفة وتداولها واستخداماتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح الخميس مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. يترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغرب غاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم رابع مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
0: الإذاعة
1: الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
2: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ومن جانبه أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
8: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فيتجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات لا سيما الجرائم العابرة للحدود، ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملاءمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
2: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
1: الخبر من المصدر.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تدشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يرم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تكموتي.
11: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدان انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أنها تستفد من هاد الشبكة ديال الكهرباء. كذلك وفي إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة، كاين حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة، وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
10: أكد رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخل تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: شكلت الحكامة الفريدة والمنجزات الملموسة محور لقاء تواصلي منظم بوزان بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الحكامة متعددة المستويات التي طبعت تنزيل مشاريع مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أسفرت عن إطلاق دينامية تنموية محلية مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان.
15: هناك لجنة إقليمية وخمس لجان محلية للتنمية البشرية اللي عقدت حوالي 67 اجتماع وتضم في عضويتها أزيد من 160 عضو بما فيهم يعني احترام نسبة تمثيلية النساء والشباب، وهذا كامل كيجسد يعني الدور الذي تلعبه أجهزة الحكامة من أجل إخراج مشاريع تعبر عن الحاجات الحقيقية للساكنة، وكذلك يعني تنخرط بشكل فعال على المستوى الميداني من أجل تنزيل هذه المشاريع والتي كان لها ولله الحمد الأثر الملموس في إنجاز المشاريع.
14: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد نموذجا للتعبئة الجماعية والتشاركية والحكامة الجيدة من أجل تعزيز المكتسبات والتركيز على تنمية الرأس المال البشري وتحسين ظروف عيش الأجيال الصاعدة. وهذا اللقاء شكل فرصة مهمة لتقييم حصيلة المنجزات خاصة خلال المرحلة الثالثة وتحديد سبل تجويدها.
16: احنا جمعيه اللي كنسهروا على تسيير دار الامومه الترو اللي كتستقبل النساء الحوامل والنساء قبل الوضع او لا بعد الوضع، واللي كتستافد من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وفي هذا الصدد ديال الذكرى التخليد الذكرى 21 المبادره الوطنيه، تم تسليم ديالنا سيارات اسعاف من طرف قسم العمل الاجتماعي لتسهيل عمليه تنقل النساء الحوامل من المنازل ديالهم للمركز الصحي، سواء على المركز الصحي على مستوى قياده سروال او للمستشفى الاقليمي ولا المستشفى الجهوي.
17: اليوم حنا في زياره لهذا المركز اللي كيقدم مجموعه من الخدمات، على راسها خدمه الايواء، الخدمات القانونيه اللي ما كتعطاش فقط غير هاد الوليدات اللي كيولجوا هاد المؤسسه، بل فقط كل طفل هو في وضعية غير آمنة ومحتاج ليد العون داخل هذا المركز. ثم كذلك خدمة الاستماع المواكبة والتتبع لمجموعة من الأطفال مع ذويهم أو لا مع أمهات عازبات أو لا فئة الأيتام.
14: وعلى هامش هذا اللقاء جرى عرض في المؤسسات حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تضمن شهادات لشركاء المبادرة والمستفيدين منها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز الاجتماعية والمشاريع المستفيدة من دعم ومواكبة المبادرة.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري غاغارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري غاغارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري غاغارين في الذاكرة الروسية والعالمية، باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري غاغارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو.
19: احتفت عمالة المضيق الفنيدق
14: بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم خلال اللقاء إبراز الانتقال النوعي في فلسفة المبادرة، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الدعم المادي أو إنجاز البنى التحتية، بل باتت تركز على تجويد آليات الحكامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا الإطار تم تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على صعيد تراب العمالة، والتي شملت إنجاز 555 مشروعاً خلال الفترة 2019-2025 بتكلفة إجمالية فاقت 230 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 200,000 مستفيدة ومستفيد.
19: يشكل هذا الحفل اللي كيتنظم اليوم تحت إشراف اللجنة المحلية للتنمية البشرية المضيق العليين، واللي حضروا الفاعلون المحليون وأعضاء مختلف الهيئات الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، فرصة لمناقشة أدوار الهيئات يعني الحكامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأفاق تطوير عملها باعتبارها ركيزة أساسية وفاعل مهم في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
20: هذه المبادرة هذه اللي جات من أجل الارتقاء التغلب على الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، اللي كيف ما كنعرفوا جميع لأنها تتركز أساسا على الرأسمال البشري، وهي مرت من 3 مراحل، كل مرحلة كانت تستهدف محور معين. هذه المبادرة هذه السامية هي من أجل التنزيل ديالها، وتم وضع أجهزة للحكامة في إطار التدبير ديالها. ومن لما نتحدث عن أجهزة الحكامة فإننا نتحدث عن بلوغ، عن إرساء مشاريع وتحقيق أهداف يعني محددة. كنعرفوا على أن كتجسيد لأجهزة الحكامة هناك لجان محلية، وكذلك هناك لجنة إقليمية، كما أن هناك لجنة جهوية ولجنة مركزية.
14: وجرى بالمناسبة تكريم السيدة يسرى الدباغ، مستفيدة من مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بالمضيق، والتي حصلت على المرتبة الثانية في الألعاب الإقليمية للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسليم 4 عربات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
21: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
21: ريم راديو.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية ونستهلها وطنيا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. المزيد من التفاصيل معك زينب بوعادية.
24: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية الاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية، وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
23: وبإيطاليا هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب صباح اليوم منطقة كامبي فاليغري الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مدينة نابولي الإيطالية، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. المعهد أوضح أن هذه الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 5:55 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 3 كيلومترات، مشيرا إلى أن مركزها حدد في خليج بوزوليا وهي بلدة ساحلية تابعة لمدينة نابولي الكبرى. المصدر ذاته أضاف أن هزة ارتدادية أخرى أقل قوة أعقبت الهزة الأولى في تمام الساعة 5:57. الحقول الفليغرية التي تضم فوهات بركانية تسبب ثورانها قبل 40,000 عام في تأثيرات على مناخ الكوكب تثير قلق السكان والعلماء بسبب عودة نشاطها نتيجة الغازات المنبعثة من الصهارة والتي تضغط على السطح مسببة تشققات في الأرض. عربيا، نظمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة بيئة حلقة عمل متخصصة بعنوان إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطيرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة، حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة 6 من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
7: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
6: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
4: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
8: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
9: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
11: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليمياً، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
25: من هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
11: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
26: صاحب سمسم أوفيس هو واحد المكتب يقدم عدة خدمات من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات، كرياسيون دي سيت ويب، لي بلان 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم عدة خدمات.
27: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إم زورن، مستفيد مبادرة وطنية للتنمية البشرية. المبادرة الوطنية أعطتني واحد فرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
11: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاعة في توظيف الموارد.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نظم ببولمان لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات المحققة وآفاق تطوير برامج المبادرة.
2: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار اللي اختير لها هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. تم في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد نمط حكامة قائم على الشفافية والالتقائية والتدبير التشاركي بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع وتحقيق وقع إيجابي وملموس لفائدة الفئات المستهدفة.
12: احتفاء بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم بولمان تحت إشراف السيد العامل لقاء تواصلي تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الملكي المتكامل الذي أرصد عائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تناول هذا اللقاء عرض حول حصيلة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاث، كما تم إبراز أهمية الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: إقليم بولمان حرص في إطار تنزيل برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة خاصة بالعالم القروي.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
16: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة

0: غتحدث لأول مرة.
1: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
2: كنحرصوا على نقدم منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
1: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي راينا فوربين تجدد التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف عبرت عنه عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية هايتي تجدد التأكيد على الموقف الراسخ والداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. وفي بيان مشترك تم توقيعه أشادت هايتي كذلك بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
7: وقنا على خارطة الطريق للتعاون لثلاث سنوات المقبلة واللي كتشمل مجموعة ديال القطاعات، سواء مجال التكوين، سواء مجال الفلاحي، سواء مجال التعاون التقني، سواء المجال الأمني.
6: الوزيرة الهايتية أشادت كذلك بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطاراً جيوستراتيجياً يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له.
5: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بتنظيم من مجموعة إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، انطلقت فعاليات أسبوع إفريقيا بمشاركة المملكة المغربية. تشهد دورة هذه السنة طفرة من الابتكارات، فأسبوع إفريقيا يعد أحد أبرز المواعيد التي تنظم سنويا داخل اليونسكو، ولقد حرصنا على إشراك الشباب الإفريقي بشكل أوسع حتى يتمكن من التبادل والتعلم حول عدد من القضايا المهمة. برنامج هذه التظاهرة يتضمن مجموعة من الأنشطة يحضر فيها المغرب في مختلف فضاءات التعبير والحوار المبرمجة، لا سيما ملتقى الشباب الهادف إلى تثمين أفكار وتصورات الشباب الإفريقي إلى جانب الندوات والمعارض ومعرض الكتابة الإفريقي. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دعم ملموس للشباب الإفريقي من خلال تعزيز القدرات ومواكبة تجسيد أفكارهم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وعبر برنامج الاحتضان الإفريقي 100% الموجه للشباب الإفريقي. الحدث يروم تسليط الضوء على غنى المواهب والثقافات والمعارف التي تسخر بها القارة الإفريقية وطموحات شبابها في أفق تعزيزها وتثمينها.

0: ريم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797، وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
3: هاد الشراكة اليوم في بحال اللي قلت كتعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
2: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء جرى تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون بحضور الكاتب العام للولاية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي المجتمع المدني، عرف تقديم عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها الملموس على حياة الساكنة. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، مع التركيز على آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية. كما تم في إطار برنامج هذا اللقاء التوقيع على 4 اتفاقيات للشراكة تتعلق بتسليم حافلات النقل المدرسي الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية صعبة، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التربية والتكوين وإعادة الإدماج التابع لجمعية الساقية الحمراء للرعاية الاجتماعية للإطلاع على الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة في مجال المواكبة الاجتماعية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد